برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: صحتنا
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. وحلقة هذا اليوم بحول الله هي ستتمحور حول نزلة البرد هذه الأيام والوقاية والعلاج. مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة يلاحظ الكثير منا أن انتشار نزلة البرد والزكام خاصة بين الأطفال وكبار السن منتشرة هذه الأيام، وسنتعرف بعد لحظات على أسباب نزلة البرد، أعراضها، طرق الوقاية منها، ومتى يجب زيارة الطبيب. إذن ما هي نزلة البرد؟ نزلة البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ومن أشهر أعراضها سيلان أو انسداد الأنف، العطس المتكرر، السعال، التهاب الحلق، صداع خفيف، وإرهاق عام، وغالبا ما تختفي خلال أيام دون مضاعفات. تكثر نزلات البرد في هذه الفترة بسبب تقلب درجات الحرارة بين الليل والنهار، وأيضا بسبب ضعف المناعة مع التعب وقلة النوم. وكذلك تنتشر بسبب التجمعات في الأماكن المغلقة وأيضا قلة التهوية. إذن أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، كيف سنقي أنفسنا؟ هذا ما سنعرف عليه بعد هذه الاستراحة الغنائية.

معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. إذا للوقاية من نزلات البرد علينا أن نتبع النصائح التالية. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون. تجنب لمس الوجه باليدين. ارتداء ملابس مناسبة للطقس، وهذا مهم جدا. الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة. تناول الخضر والفواكه الغنية بفيتامين سي. علينا أيضا أن نقوم بتهوية المنازل والأقسام الدراسية. العلاج والنصائح. في حالة الإصابة بنزلة البرد علينا أن نتبع الراحة ضرورية في هذه الحالة. ينصح أيضا بشرب الزنجبيل والليمون والعسل. كما يمكننا أيضا استعمال الأدوية البسيطة لتخفيف الأعراض بعد استشارة الصيدلاني. وهنا يجب التنبيه أيضا إلى أن نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية لأنها فيروسية.

إذن متى نذهب إلى الطبيب؟ يجب على المصابين بنزلات البرد زيارة الطبيب في الحالات الآتية: إذا استمرت الأعراض أكثر من أسبوع، وأيضا إذا ارتفعت الحرارة بشكل كبير، إذا كانت هناك أيضا صعوبة في التنفس، وعلينا أيضا زيارة الطبيب إذا كان المريض رضيع أو شخص مسن أو مريض مزمن.

وامسح دموع بدايات. منك من جمالك حتى دمعك.

0: للعشرة عقلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسي كم مرة بوسك حبيبي.
2: وختاما مستمعينا الكرام، نزلات البرد بسيطة لكنها تحتاج إلى وعي ووقاية. الصحة نعمة كما نعلم جميعا، والوقاية أيضا كما نعلم جميعا دائما خير من العلاج. نشكركم على حسن المتابعة، إلى لقاء قريب في حلقة صحية جديدة. دمتم بصحة وعافية. لكم تحية دوشا بكار والزميل أيوب حلمان. دمتم في رعاية الله وحفظه.
3: صحتنا.
4: دوجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه، احسن فرجه.
2: تابعوا اذاعه الداخل الجهويه على الموجه 89.3 FM.

I'm gonna go to the

حبوبي

وصنع وجهين يا حبر النظر.

سمعتها يا ترجاتنا عمة النجوى علي أن تصيب

sahibi sükürüm.

I'm gonna go get my baby.

0: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026. إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: هذه المواد والفقرات. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيدنا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. ارتأينا اليوم مستمعينا ضمن هذه الحلقة أننا نتقاسم معكم تجربة شخص مهتم اختار هذا المجال عن قناعة وشغف، فدرسه ومارسه وطبعا بقى وفي لهذا المجال حتى أصبح سمعي البصري بالنسبة له أكثر من مجرد تخصص دراسي أو ميول أو اهتمام، بل مجال اللي كتربطوا به علاقة عشق وشغف وممارسة مستمرة. ضيفي وضيفكم الكريم أستاذ محمد درمون، المهتم والمهووس بالمجال السمعي البصري، واللي جمع بين التكوين الأكاديمي والتجربة التطبيقية. هو ضيفنا أستاذ محمد، مرحبا بك معنا وأهلا وسهلا بك ضيفا كريما على أثير إذاعة الداخلة الجهوية.
3: شكرا لك سي العهدي، وأول حاجة كنشكرك على هذه الاستضافة.
0: هذا ما شاء الله لقاء اللي أعيد المستمعين والمستمعات أن غيتكون فيه إضافات وتوضيحات. طيب الأستاذ محمد، يكن المستمعين يتعرفوا عليكم أكثر، ندور منك إذا سمحتي تقدم بطاقة هوية تعريفية يغير تكون موجزة ومركزة جوابا عن سؤال من هو محمد درمون المسكون بشغف وهوس ديال هذا المجال السمعي البصري.
3: محمد هو

0: طالب حصل على الإجازة في السمعي البصري سنة 2015 من جامعة القضاعيات. المجال كان اختيار عن قناعة، لأن المجال في ذلك الوقت كان في أوج العطاء دياله. الحمد لله أنني من خلال المسار الدراسي كي كنقول المهني اكتسبت مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بالصورة والصوت والتصوير أيضا، بالإضافة للتوظيف وإضافة إلى تجارب متواضعة من خلال إذاعات خاصة ومن خلال أيضا التحرير الصحفي بمختلف القنوات.
1: الجميل سي محمد في هذا المسار ديالك انك صقلتي موهبتك وميولك المجال السمعي البصري بتجارب اكيد جعلتك تكتشف اهمية هذا المجال وايضا تاريخ وتطور. سؤالي ليك وفيه الكثير من روح الفضول اللي هو مشروع فضول اكيد كيتقاسموه معايا جل المستمعين، لماذا اختار الاستاذ محمد درمون دراسة هذا المجال السمعي البصري بالضبط ولم يختار مجالا اخر؟
0: فبالنسبة لي أنا، بالنسبة للسمع البصري هو مجال يعني نقدر نشبهه أنه بحال البحر، يعني مليء بالفروع والتشعبات، منها التصوير، منها الإخراج، منها التوضيب، منها التسجيل الصوتي، الإضاءة، المكياج، المونتاج، صناعة المحتوى الرقمي، الإعلانات. يعني ما كيشملش فقط على تخصص واحد، وإنما مجموعة من التخصصات. فما دام كنقولوا أن السمعي البصري فهو يجمع ما هو سمعي وما هو أيضا بصري. والمجال الآن الحمد لله كنلاحظ على أنه أصبح أكبر، عفوا، أكثر تطور من سابقه.
1: وأكيد هاد التخصصات الكثيرة في هاد المجال فعلا كتجعله مغري جدا. نبغي فقط لأن كنتكلموا على المجال السمعي البصري ماشي الجميع كيفهم هاد المفهوم بمعناه الدقيق، ما كرهتش أنك تبسط الإنسان العادي اللي ربما ليس على دراية بهاد المفهوم شنو بطريقة مبسطة فاش كنقولوا المجال السمعي البصري شنو هو المقصود؟
0: فالمجال السمعي البصري كي قلتي نتايا انه باللغه ديالنا البسيطه هو عباره عن صوت وصوره، اما يكون فيديو اما يكون صوره من خلال كي كنقولوا حنا اضافه صوت على الصوره، او لا كي كنقولوا الناس اللي كيكونوا بالدارجه ديالنا كيسمعوا الراديو ولا كيشوفوا التلفازه، فهذا مرتبط بالمجال السمعي البصري.
1: دور انني نتاس فرصه ديال تواجدك باش بالنسبة لهذه الأسر ولا الطلبة اللي عندهم رغبة إما بعد حصولهم على شهادة البكالوريا ولا كانوا في تخصص معين ومن بعد شافوا بلي أن عندهم ميل أو رغبة أنهم يكون عندهم تخصص ويمشيوا في هذا المجال السمعي البصري وربما كيكون عندهم تردد، أنت من خلال تجربتك باش تقدر تقنع او ترد على هادو اللي ربما كيقولوا هذا مجال صعيب، هذا مجال اللي ربما افاق وكذا، شنو ردك على
0: فعلا
1: هاد المترددين؟
0: عندك الحق. فانا بالنسبه لي انا كنشوف ان الاكثريه ديال الطلبه بهذا المصطلح بعد البكالوريا كيكون محدود، اما كيتوجهوا بين قوسين اما التكوين المهني بجهه الدخله والذهب، او لا كيقتصر فقط على انه يتوجه لافاك يدير مثلا ليكونومي ولا يدير الدروا ولا يدير تخصص انجليزيه ولا يدير تخصص
1: تخصصات اللي هي اصلا
0: تقليديه روتينيه. فانا كنصح، الطلبه انهم يتوجهوا للتخصصات اللي كيشوفوا فيهم الراحه ديالهم، لان راه غدير شي حاجه وبين قوسين من بعد غتندم عليها، وسمح لي على الكلمات ديال الدارجه. فالانسان من كيدير واحد التخصص اللي كيشوفوا انه مرتاح فيه فكيعطي فيه وكيبدع فيه. انا اوجه نصيحه للطلبه انهم ماشي بالخصوص، وانما المجال ديال السمع البصري غادي يلقاو فيه متعه لا في العمل ولا حتى في ولا حتى
1: الأفق
0: لا حتى الأفق. فعندنا الحمد لله مدارس، عندنا مثلا تكوين مهني ديال الدار البيضاء، عندنا تكوين مهني ديال مدينة برشيد، عندنا تكوين مهني ديال مدينة ورزازات، عندنا المؤسسات الخاصة ديال السمع البصري كتواجد بين الرباط والدار البيضاء وأيضا ربما مراكش، بغض النظر على لي زيك ولي زاداك اللي عندنا الحمد لله. عندنا احنا فخورين
1: الملحقة ديالو
0: اليوم في المدن الداخلة فعلا هذا المجال. انا كنشجع

0: انهم يتوجهوا ليه، لان هو اللي غادي يكون مستقبلا القوه الضاربه ديال اي دوله او لا اي مدينه.
1: صحيح صحيح. بالنسبة للدراسة النظرية أستاذ محمد، واش كافية بوحدها اليوم في أننا نمشيو بعيد في هذا المجال السمعي البصري؟
0: طبعا راه الدراسه مهمه جدا، لانها كتمنح الطالب الاساس النظري والمنهجي، ولكن السمع البصري مجال تطبيقي بدرجه كبيره. فلذلك انصح كل طالب بان يستغل فتره الدراسه في ممارسته في ممارسه ما يتعلمه، وان يقوم بانجاز مشاريع شخصيه، يعني كي كنقولوا دي بروجي بيرسونيل. تجربه الصور والمونتاج وصناعه الفيديوهات هي جد جد مهمه، لانها كتخلي ان الانسان يتطور بسرعه، لان كنتكلم على اللي كيشتغل في المجال. واهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه لاي طالب انه كيدرس، فهو داك التدريب او ما يسمى بالوستاج. هذاك الوستاج كيخلي ان
1: كيطبق داك الشيء اللي خدا نظري،
0: فعلا كيطبقوه حتى كيسقل الموهبه ديالو. يعني ماشي بالضروره ان اي حاجه قريتيها راه غادي تشوفها في الميدان، راه كي كنقولوا بالدارجه ديالنا اللي فاتك بليله فاتك بحيله. فخص الانسان انه يحاول انه يبحث ويسول خلال فتره التدريب، لان هي اللي كتدفع داك الانسان انه يزيد يسقل الموهبه ديالو.
1: وبالنسبة سي محمد ما يعرف بالتعلم الذاتي، انك تمشي تكون راسك براسك وتبحث، ودابا اظن العم جوجل كيعطي هاد الامكانيات ديال انك تكون راسك
0: فعلا راه كما قلتي تطورات الوقت، وحتى الانسان اللي بغى يكون راسه براسه
1: داك التكوين الذاتي، التكوين الذاتي
0: اوتوديداكت هو مهم، ولكن راه لا يمكن انك تطور من راسك دون انك تطبق. راه مثلا انا عندي بيسي، قريت على الكمبيوتر ولا كيفيه الاشتغال به، ولكن كان كيتحط قدامي الكمبيوتر ما كنعرفش نشتغل به. فاين هو يعني التطوير او لوتي داسيك من البخاتيك؟ يعني هما جوج ما يمكنش اننا نفرقوا بيناتهم، لان انت كتقرا، ولكن خص ضروري انك تطبق باش كي كنقولوا تسقل الموهبه ديالك في في في في, في البخاتيك.
1: طيب، فيه سؤال عادة يطرح، وهو أن البعض كيقول بأن مستقبل السمعي البصري غير مضمون، لست أدري علاش اعتمدوا، وإن كان يبدو هذا غريب جدا. إلى أي حد نقدو نقول اليوم بأن هذا الكلام عنده مشروعية أو مصداقية؟ وإن كنت أستبعد أن بالعكس احنا قلنا في البداية بأن هذا يفتح آفاق رحبة، أنك بحيث هي من المهن ديال المستقبل.
0: فأي مجال وأي مهنة فعندها التحديات ديالها، يعني ما يمكنش أننا نحكموا على على على على كل مجال بأنه سهل أو لا صعب.
1: فكل ما حسب عود القدرة ديالك والطاقة الإبداعية
0: فعلا
1: عندك.
0: فعلا، إذا إلا كنت إنسان مبدع وعندك واحد الشغف، فأكيد أنك غادي تقاوم كاع داك الصعوبات باش أنك توصل لذاك المبتغى ديالك اللي كنشوفه أنا بالنسبة لي هذاك هو الهدف اللي كيخليك أنك توصل بعيد. وحاجة أخرى، أن الإنسان إلا كان كي كنقولوا حنايا كيحاول انه يطور حتى من المستوى الدراسي ديالو، من خلال انه يمشي من بعد الدبلوم للاجازه او كي كنقولوا الماستر او الدكتوراه، فراه بالنسبه لي انا هذاك راه في حد ذاته وصول لواحد الهدف اللي مهم. ايضا حاجه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها، السمع البصري اليوم حاضر في التلفزيون والسينما والاشارات والمؤسسات بشكل كبير، وخصوصا المنصات الرقميه، عاد بالاضافه لذلك وسائل التواصل الاجتماعي. يعني المجالات متعدده، فهنا الطالب ممكن انه يطور نفسه من خلال هاد المسائل.
1: وفاش كيطور نفسه في هاد الجانب؟ واش اكيد فرص العمل غتكون متاحه له؟
0: طبعا طبعا، لان راه المجال ديال السمع البصري كي كنقولوا راه فيه الاخراج، يمكن انك تمشي في الاخراج. راه ما شاء الله كنشوفوا ان الطلبه اللي كيكونوا مثلا في ورزازات عندهم واحد الفرصه اللي كبيره انهم يشتغلوا في مجال ديال ديال ديال ديال ديال التمثيل او لا او لا مجال تقني في السينما. كذلك المعاهد بمدينه الرباط او بمدينه عفوا الدار البيضاء كتخلي ان الناس يتوجهوا اما للسمع البصري او لا فقط غير السمع، من خلال اذاعات، من خلال دي بوات برودكسيون اللي هما شركات الانتاج اللي كتطلب تقنيين اكثر، لان راه عندنا كي كنقولوا السيت كومات، عندنا الافلام، عندنا البرامج التلفزيونيه. يعني المجال ديال السمع البصري هو مجال حيوي وكيتطلب كل عام افواج وطلبه اللي تعزز

0: السحر.
1: كتشوف بأن هدف هذا المجال يكفي، أم أن خاص أنك تزيد أكثر؟
0: فأنا كنتكلم على النفس ديالي، أن خصك مازال أنك تشتغل أكثر. أنا لحد الآن مازال الآفاق قدامي، من خلال أن بين قوسين قلتيها أنني مهووس بالمجال ديال السمع البصري. أطمح أنني ندير إن شاء الله بحول الله الماستر والدكتوراه، لما لا إن شاء الله بحول الله في قادم الأيام، لأن حتى كي كنقولوا الملامسة ديال ما هو دراسي كيخليك انك تزيد تطور حتى من لونغاج ديالك السينماتوغرافيك ولا الاوديو فيزيوال، انك تزيد تغني الرصيد المعرفي ديالك.
1: وعلى ذكر اغناء الرصيد، هذا كيطلب اظن لغات ضروري، على الاقل الفرنسيه.
0: فعلا الفرنسيه والانجليزيه ضروري، فعلا الانجليزيه والفرنسيه ضروري. و الى لاحظتي حتى في التقديم ديال البرامج، راه كيقتصر الامر على عده لغات. حنا كنشوفوا ان النشرات الاخباريه كتكون فيها الاسبانيه، الانجليزيه، الفرنسيه كذلك، فهادو من بين
1: وحتى المعلومات باش تكتسبهم بقدر ما تتمكن من اللغات، لخصوص عندها طابع عالمي كيف الانجليزيه او على الاقل الفرنسيه، هذا كي يفتح لك افاق اكثر
0: فعلا
1: انك تنمي معارف.
0: فعلا هذه مساله اساسيه.
1: طيب سي محمد، شنو هي نصيحتك اللي تقدمها للطلبه اللي عندهم رغبه او شغف او ميول باغين ان هذا يقيسوا هذا المجال ويمشيوا فيه بعيد؟
0: فعندي واحد ثلاثه ديال النصائح بالنسبه لي. اولا انه يدخل المجال عن قناعه، وليس فقط انه شيء ممتع او لا فقط مسلي، باش بين قوسين كنقولوا بالتدريج يدوز الوقت. ثانيا انه يمارس بشكل مستمر، لان المهاره ما كتجيش هكاك الا بالممارسه. ثالثا انه يكون فضولي ويواكب كل جديد في التكنولوجيا والاعلام. الحمد لله اننا في 2027 او بالاحرى 2026، فهناك تطور ملحوظ للمجال، فانه يواكب من خلال التكنولوجيا ومن خلال ايضا صناعه المحتوى والمجال ديال الاعلام، وما يخافش من شي حاجه سميتها الاخطاء، لان الخطا وارد في الحياه.
1: صحيح، ومن الاخطاء
0: تعلم الانسان، لان هي هذه التجربه اللي كتخليك انك تتعلم من من من من, من الاخطاء ديالك في الحياه.
1: وفي نظرك وانت مهتم بهذا المجال السمعي البصري، الى اي حد او شنو هي الدرجه ديال دور التكوين في الشخصية الطالب هذا اللي كيدخل هذا المجال السمعي البصري، إلى أي حد كيساهم هذا الاهتمام دياله ولا متابعة دراسته في هذا المجال السمعي البصري في التكوين ديال الشخصية دياله، بحكم هذا التعدد ديال الاختصاصات اللي كاينة في المجال السمعي البصري؟
0: طبعا أستاذي العهدي، فالمجال كيجعل من الطالب أولا أكثر قدرة على التعبير على الافكار ديالو، يعني كيحاول انه يعبر بشكل افضل على الافكار ديالو، وايضا التعامل مع الاخرين، لان داك الكونتاكت وداك التلامس مع الاخر كيخليك انك ما كتبقاش منغلق على راسك، وكتحاول انك تشتغل بشكل جماعي، يعني كي كنقولوا ضمن فريق. والفكره كي كنقولوا فكره كتكمل فكره، ان باش كيعطيك واحد المشروع اللي حقيقي، يعني من خلال انك تكون مع مع مع فريق، فهاد الفكره ديالك انت اللي كتشوفها انها فكره ديالك منتوج خاص، يقدر البقيه ديال انهم يطوروا من هاد الفكره ديالك، وتكون لما لا انه مشروع اللي يكون ضخم ويكون مؤثر. فالحس الابداعي والنقدي للطالب كيتطلب دراسه وممارسه.
1: صحيح. طيب الان غادي نتحول من الاستاذ محمد اللي كيرتدي قبعة طالب متتبع بالمجال، وغادي نلبسك قبعة مستشار في التوجيه. تخيل ان امامك مثلا مجموعة ديال الطلبة يترددون بحال الى تايهين، عندهم واحد الحيرة، وهذا كيوقع لاي كان. انا كنوصلوا واحد ملتقى الطرق ما كنعرفوش اش من اتجاه. شنو هي النصائح اللي تقدم، ولكن بصفتك تحمل هذه القبعة ديال مستشار في التوجيه توجه، ماذا ستقول؟
0: أولا سي العادي، كنشكرك مجددا أنك حملتني مسؤولية أخرى أنني نكون مستشار توجيه، لأن هذه المرحلة هذه فعلا جد جد مهمة وحساسة. فأنا بالنسبة لي أنني نكون مستشار، أول حاجة غادي نقول للطالب كيف ما كان نوعه أو للطالبة، أنه يأخذ الوقت الكافي، وكي كنقول بالدارجة أنه يجلس مع راسه ويعرف راسه فاش مرتاح.

0: ليالي.
1: إذا الإنسان يبحث على المعلومة ويستشر قبل ما ياخذ
0: فعلا
1: القرار.
0: فعلا، لان هذه هي اهم خطوه، وهذا هو القرار المصيري اللي كي كنقولوا حنايا لاي طالب خصو انه يرد البال لهذه المسائل. هذه يعني ثلاثه ديال المسائل خصو يرد لهم البال. الا ما ردش لهم البال فاكيد انه غادي يلقى راسو انه خارج الحسابات ديال سوق الشغل.
1: طيب، الوقت يزاحم ويزاحم، ما سخيناش بالحديث معك الأستاذ محمد درمون. طيب، لست أدري لحتى عند كلمة ختامية، ومكرهت أنها تكون على شكل رسالة تشجيعا للشابات والشباب لكي يرغبوا في اختيار أو ولوج هذا المجال السمعي البصري من خلال تجربتك. طبعا
0: طبعا، يعني أستاذ الكريم، يعني انا بالنسبه لي كنشوف ان النصيحه اللي غادي نوجه في الختام ديال الحلقه، ان المجال ديال السمع البصري ماشي فقط هو تخصص دراسي، بل مجال يمكن ان يمنح الطالب فرصه للابداع وتحويل الافكار الى اعمال حقيقيه. هذا علاش كنقول ان الطلبه اذا كانت اي واحد لديه الرغبه والشغف بهذا المجال بالخصوص ديال مجال السمع البصري، فما تخافوش من هذا الاختيار، لان الانسان اللي كيدخل اللي كيقتحم هذا المجال فبهدف انه يتعلم، والتعلم باستمرار والعمل وايضا حتى الممارسه. يعني الا بغيتي كي كنقولوا نتكلموا على المجال ديال السمع البصري، راه ماشي فقط محدود في التلفازه والراديو، ف يعني كاين السينما، كاين كما قلت لا برودكسيون ديال الانتاج، كاين عاوتاني ديال الرسوم المتحركه، الانتاج ديال الرسوم المتحركه، الفيديو كليبات ديال الاغاني، يعني بزاف ديال الابواب اللي يمكن انك تمشي في هذا المجال.
1: وهذا غادي ويتناسل يتطور كل مره كتخرج تخصصات جديده.
0: فعلا.
1: نعم سي محمد، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الجميلة معك، وخا هي عبر الأثير اللي خديتينا فيها بين الدراسة والممارسة، بين الصورة والصوت والإبداع، والأهم من كل هذا هو بين الشغف والتكوين والطموح. والجميل في حديثي معك أستاذ محمد أن من خلال هذا اللقاء المفيد والجميل قربتينا أكثر من المجال السمعي البصري، وكيف قلتي ماشي فقط باعتباره مجرد كاميرا أو تصوير أو مونتاج، وإنما باعتباره واحد العالم المثير، عالم متكامل كتدخل فيه المعرفة والتقنية النظري بالتطبيقي والإبداع والتواصل، وكيفتح أمام الشباب بالخصوص واحد الأفاق اللي هي واعدة متعددة متى اقترنت الدراسة كيف شرتي سي محمد بالممارسة والشهادة بالتكوين المستمر. ولعل الرسالة الأهم اللي خرجنا بها من خلال هذا الحوار معك هو أن اختيار التخصص ما يلتو يكون خاضع فقط لما هو رائج، لأن فلان دار ولا فلانة دارت ولا نوع من العناد، وإنما نختار شي حاجة اللي كتنسجم وكتوافق مع ميولاتنا وقدراتنا ومعارفنا وشغفنا وطموحنا، لأن فاش كيلقى الإنسان نفسه في المجال اللي كيبغي وكيعشق أكيد كيعطي فيه، لأن نصف النجاح ديال أي اختيار هو عشقك محبتك عاد كتزيد التكوين ديالك والتطوير ديال السعودري. لما كانت شي كلمة سي محمد
0: فقط واحد الرسالة للطلبة ديال الجنوب، فراه ما كاينش غير الكلية، كاين مدارس متعددة ومعاهد متعددة، فالإنسان يبحث قبل ما يوصل لمرحلة ديال الاختيار، لأن المرحلة ديال الاختيار كتكون صعبة، يعني كيكون عندك واحد المزيج بين الفرح والخوف.
1: وهذا الشيء علاش خص يكون عندك من قبل ما يعرف اليوم في التوجيه بالمشروع الشخصي.
0: الشخصي اكزاكتوم، هذا هو اللي بغيت نوصل.
1: لانك كتبني ذاك الاختيار.
0: الانسان ما يتسناش التيار البكالوريا.
1: فعلا. والا غادي تحس بواحد
0: الارتباك، وفي الاخير انك يا اما غادي دير التكوين المهني بالجهه ولا فقط تقتصر على الكليه.
1: صحيح، رغم ان كاين افاق اللي هي واعده. اذا مستمعتنا مستمعي الكرام، الى ان نلتقي في موعد اذاعي جديد، تقبلوا منا اطيب التحيات ودمتم اوفياء لاثير اذاعه الداخل الجهويه، احيي نبل مرافقتكم وجميل اصغائكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخل على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ci comore.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: من أدب البحر
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، من المحيط إلى الخليج وفي كل البقاع والأصقاع التي يصلكم فيها شعاع أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، طابت أوقاتكم بفيوضات الخير واليمن والبركات. أكيد مستمعين الأعزاء أن المثل هو قول موجز وشائع يعبر عن تجربة إنسانية أو حكمة متوارثة عبر الأجيال، والمثل يستخدم في مواقف مختلفة لتقديم نصيحة أو إيضاح فكرة معينة، وعادة ما يكون مصوغا بأسلوب بلاغي يجعل من السهل تذكره وتداوله. ومما قيل في تعريفه: المثل جملة أو عبارة تتسم بالإيجاز والشيوع، تنقل حكمة أو درسا مستفادا من تجارب الحياة. ويتميز المثل بتركيبه البليغ وسهولة تذكره وانتشاره بين الناس، عادة ما يستخدم في الحوار اليومي ويعبر عن ثقافة المجتمع وقيمه.

وللمثل عدة وظائف وهي كثيرة، فهو يوظف للتوجيه والإرشاد حين يوفر المثل نصائح وإرشادات تساعد الناس في اتخاذ القرارات الصائبة في حياتهم اليومية. ومن وظائفه أيضا التعليم والتعلم، باعتباره يستخدم وسيلة تعليمية لنقل الخبرات والمعارف بين الأجيال. وهناك أيضا وظيفة التعبير عن القيم والمبادئ، حيث يعكس المثل القيم والمبادئ السائدة في المجتمع ويساهم في تعزيزها. وأيضا هناك وظيفة التسلية والترفيه، حين يأتي المثل في بعض الأحيان بصيغة طريفة أو ساخرة، مما يضفي جوا من المرح في الحديث. كما يلعب المثل دور أو يؤدي وظيفة التواصل الاجتماعي، إذ يسهم في تسهيل التواصل بين الأفراد من خلال توفير لغة مشتركة مفهومة لدى الجميع. وهناك وظيفة التأكيد والتوكيد، حيث يستخدم أحيانا لتأكيد وجهة نظر أو موقف معين، مما يضفي قوة وإقناعا على الكلام. وهناك تقديم العبر والدروس، فبعض الأمثال تستخلص من التجارب الحياتية أو تستخلص منها دروسا وعبرا تفيد الناس في تجنب الأخطاء وتحسين حياتهم. إذن الأمثال بذلك تعتبر جزءا مهما من التراث الثقافي والاجتماعي للشعوب، وتعكس الفهم العميق للحياة والتجارب الإنسانية المتنوعة. صحيح ليس موضوعنا بالتركيز المثل، ولكن لأننا نركز على أدب البحر، فإن موضوعنا في هذه الحلقة سنركز فيه على تيمة البحر في الأمثال. فابقوا معنا ممنونين لنقف معا عند نماذج تقربنا من تيمة البحر في الأمثال.

الأمثال التي تتضمن كلمة البحر تعكس تجارب الناس وحكمتهم المتعلقة بهذا العنصر الطبيعي الهام. إليكم مستمعين الأعزاء بعضا من الأمثال العربية التي تحتوي على كلمة البحر، منها قولهم: ربان البحر الهادئ لا يصنع بحارا ماهرا، يعني أن التحديات والصعوبات هي التي تصقل المهارات والخبرات. وفي المثل الشعبي المصري: البحر بيضحك ليه، يقال للتعبير عن استغراب أو عدم فهم موقف معين. وهناك مثل آخر يقول: أنت في البحر وأنا على الشاطئ، وهو مثل يستخدم للدلالة على الفرق بين الأشخاص في تحمل المخاطر والصعوبات. وفيه مثل آخر يقول: البحر واسع وأنت ربانه، وهذا المثل يضرب في سياق الدلالة على الثقة الكبيرة في شخص معين وقدرته على إدارة الأمور. ومثل آخر: البحر ما يمدح البحر، أي أن البحر لا يمدح البحر، يعني أن الأقران لا يثنون على بعضهم البعض. وهناك مثل آخر وهو مثل شعبي مصري: لا تظن البحر بيضحك لك، للتعبير عن الخديعة والمظاهر الكاذبة. هذه الأمثال وغيرها مستمعين الأماجد تعكس الفهم العميق لدى الشعوب العربية لأهمية البحر في حياتهم اليومية، وأيضا استخدام البحر كرمز في الأدب الشعبي والحكمة.

أذكركم مستمعينا مستمعاتنا أنكم دائما في الاستماع لمحتوى برنامجكم من أدب البحر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم مجددا. كعادته أبا الأخ الكريم عبد العزيز الضافي أستاذ مادة اللغة العربية بمركز برغندوز بإقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب، عضو الجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية ومنسق جهوي لها، أبى إلا أن يغني مشكورا مضامين هذه الحلقة من خلال شريط سمعي بعث به ضمنه نماذج من الأمثال التي تضمنت كلمة البحر ووظفت دلالاتها في سياقات مختلفة، فلنستمع سويا

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعي ومستمعات إذاعة الداخلة الجهوية، معكم الأستاذ عبد العزيز الضافي ضمن حلقة من حلقات برنامجكم الصيفي من أدب البحر. سأتناول معكم في هذه الحلقة كلمة البحر في الأمثال العربية. فكلمة البحر تستخدم في الأمثال العربية للدلالة على معان متعددة مثل الكرم والخطر والعمق وكذلك الغموض، وهناك مجموعة من الأمثلة على ذلك. مثلا يقول المثل: الكرم كالبحر، ويستخدم هذا المثل لتشبيه الكرم بالبحر في اتساعه وعمقه وكثرة عطائه. ونجد مثالا آخر يقول: من طلب العلا سهر الليالي وغاث في البحر، ويستخدم هذا المثل أيضا للإشارة إلى أن الوصول إلى الهدف يتطلب جهدا وتضحية. ونجد مثالا آخر يقول: البحر غدار، يستخدم هذا المثل أيضا لتحذير الناس من غدر البحر، ويعبر عن الخطر والغموض الذي يحمله. هناك أمثلة كثيرة وأمثال كثيرة في أدبنا العربي تحمل كلمة البحر وتتحدث عنه. يقول أيضا، أو هناك مثل آخر أيضا: إذا كثر الحكي غرق البحر، ويستخدم للتعبير عن كثرة الكلام بدون فائدة، حيث يقال إن كثرة الكلام قد تجعل حتى البحر يغرق. وهناك أمثلة أيضا تعكس استخدام البحر في الثقافة العربية للإشارة إلى مفاهيم متعددة تعتمد على السياق، حيث نجد مثلا: البحر لا يدرك بالبصر، البحر لا يدرك بالبصر، ويستخدم هذا المثال للتعبير عن أن بعض الأمور لا يمكن فهمها أو استيعابها بسهولة تماما، مثل اتساع البحر الذي لا يمكن رؤيته بالكامل بالعين المجردة. هناك أيضا أمثلة أخرى أو ما تداوله العرب سابقا على مر العصور. نجد أيضا: من ركب البحر لا يخشى الغرق، ويستخدم هذا المثل للإشارة إلى أن الشخص الذي يغامر ويخوض المخاطر يجب أن يكون مستعدا لتحمل النتائج. وهناك مثال آخر: كل يغني على ليلاه والبحر يغني على موجه، وهذا مثال آخر يستخدم للإشارة إلى أن كل شخص يهتم بشؤونه وأحواله، كما أن البحر يتبع موجاته الخاصة. هناك مثال آخر أتذكره يقول: البحر أو البحر ما يتعكر من حجر، وهذا يستخدم هذا المثال في الثقافة أو في الأدب الشعبي الحساني. البحر ما يتعكر من حجر، ويستخدم هذا المثال إلى أن الشخص الواثق والقوي لا يتأثر بالصغائر أو التحديات البسيطة. وهناك أيضا المثال الشهير الذي استخدمه طارق بن زياد في دخوله إلى الأندلس، حينما قال مقولته الشهيرة: البحر أمامكم والعدو خلفكم. فهذا المثال استخدم للإشارة إلى المواقف التي لا يوجد فيها خيار سوى المضي قدما رغم المخاطر، مثل ما قال طارق بن زياد في معركة وادي لكة.

مع الشاعر إنعام صيام قوله: إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعه، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعه. مستمعاتنا مستمعينا الكرام، إلى أن يضمنا لقاء لاحق بمشيئة الخالق، أقول لكم باسم طاقم هذه الحصة الإذاعية: أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. نسأل الله القدير أن يغمرنا ويغمركم بالصحة والعافية، ويرزقكم من واسع فضله، ويبارك في يومكم وسائر أيامكم، ويحفظكم من كل مكروه. اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب الداعين والسائلين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني.

0: نعيمة أبيدار.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة من تنشيط أحمد العهدي. وفي البرمجة والإنتاج مشرفا أن الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الدخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الدخل وذي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كي بلغ طوله 667 كيلومتر. فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص شغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة دخل وادي ذهب أفاق واعدة. وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخل الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة الداخل.

0: وادي الذهب يكننا نقترب منه أكثر ونتعرف على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقف عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجهتنا، واللي تقد توفر من فرص أمام شباب الجهة طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي راكمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حملنا، مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
1: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي أستاذ الأجيال على هذه الاستضافة الكريمة، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخل على تشجيع الشباب جهة الداخل وادي الذهب بإقليمه، سواء إقليم الداخل أو إقليم أوسط.
0: جميل.
1: أشكر حضرتك.
0: طيب، كما هو معلوم سي حملنا في واحد المحطة اللي هي سياسية غير مسبوقة في تاريخ المغرب المعاصر، عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، وهذا غادي يبقى حدث تاريخي أغر، عين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ المملكة المغربية كتولى رئاسة الحكومة منذ استقلال البلاد سنة 1956. كيفاش كان شعورك بصفتك أنت أحد شباب الأقاليم الجنوبية فاش تلاقيتي هذا الخبر سار جدا سي حملنا؟
1: والله ككل المغاربة شعر أن هذا الخبر بشرى زينة، وشعرت بابتهاج وافتخار كبيرين. أولا لأنه هو تعيين ملكي سامي،
0: صحيح نعم.
1: انظر اللي فقط لا نذكر عن المستمعين عن هذا التعيين الملكي يأتي عقب الانتخابات التشريعية اللي جرت مؤخرا 23 شتنبر الجاري 2026، واللي تصدر فيها حزب الأصالة المعاصرة النتائج ب 97 مقعد. وما تبدو على أن هذه المحطة منفصلة عن المسار السياسي بصفة عامة والمسار المهني اللي طويل قطعته السيدة المنصوري من خلال ما يقارب عقدين من الزمن.
0: نعم.
1: انتقلت فيه من مسار المحاماة إلى مجال تدبير الشأن المحلي، خصوصا أنها كانت عاملة في مراكش، وانتقلت فيهم إلى البرلمان، ومؤخرا في الوزارة، وزارة الإسكان والتعمير والقيادة الحزبية، وصولا إلى رئاسة الحكومة. يعني هذا بصراحة سيد المنصوري تعتبر كاريزما خاصة،
0: صحيح، ونتفائل الخير إن شاء الله في هذه الحكومة اللي كتريصها. إذا كيف شرت سي حملنا يوم 29 شتنبر 2026 غد له يبقى واحد لحظة تاريخية هامة لبلدنا وطبعا للمرأة المغربية، لأنه اليوم تاريخي اللي جاء فيه القرار الملكي السامي بتعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل هذه الحكومة، وأكيد هذا التعيين كيجعلها أول امرأة كتشغل مغربية طبعا كتشغل منصب رئيس الحكومة في المغرب في محطة غير مسبوقة في الحياة السياسية المغربية. طيب سي حملنا، ندور منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك، من هو محمد أحمد حملنا؟
1: والله محمد أحمد حملنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لوائها، سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي.
0: جميل.
1: والحمد لله راه شيء غير مفرخ لجهة داخل وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك هو رئيس جيو تينيغير للتجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير، وإضافة إلى ذلك مسير شركة داخل سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال، ونتبع معاهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
0: ما شاء الله، إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حملنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشن هي الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداث وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخلها اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
1: بالنسبة للأهداف، مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصى، يعني ما نجي نسردها كامل ندير لكم برنامج،
0: فهم.
1: لكن الاساسيات فيها البحث عن داعمين، يعني للشركات المنخرطه تحت لواء الجمعيه، تنسيق مع المجالس المحليه ومنتخب جهه الداخل وذا يحتمل يوفروا دعم كافي، تكوين وتاطير المنخرطين يعني في مجال السلامه البحريه وفي مجال التعامل مع الابحار في ياسر المسائل، بالاضافه الى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنيه والدوليه في الداخل. ومؤخرا قال لي اليوم كانوا تواصلوا معايا منظمين ديال الملتقى ديال الداخل سيا فود اكسبو اللي عاد سنويا دا في الداخل تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله، وفي نفس الوقت مثلا النسق هما اللي معاه حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانيه، بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في اكادير اليوتيس، يعني مثل الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر من
0: إذا
1: الملتقيات
0: عندكم
1: الكبيره.
0: حضور نوعي ما شاء الله. ما
1: والله
0: نعم.
1: حق بقى.
0: طيب وشني أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة وبالخصوص مجال ديال تربية الأحياء المائية السياحة منا؟
1: بالنسبة للقيمة المضافة اللي قدرتها مؤخرا الحمد لله، هو تنسيق مع مجموعة مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة لسويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية، كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيف مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبدأوا تدريجيا لي برودوي الانتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس، لان حتي تعتبر المورد الاول للنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا،
0: وعادة كيصدروهم هما
1: هما يرسلونا
0: حاشي
1: حنا هم
0: بيض ديال
1: صغير ما تبارك الله ما يقد قاع يبان، هو اللي نعود حنا نكبروه هون. هو القيمه المضافه ديال جده خو الذهب يكبر فيها بالعجله، هذا الشيء
0: جوها مناسب
1: جابوه
0: الآن.
1: جد مناسب. فرنسا فمن خطي عامين الى ثلاثه، ومن خطي تبارك الله لا
0: شوف
1: عام
0: سبحان
1: يكبر.
0: الله. طيب أظن استضافتك السياحة منا فرصة يكنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها التصدير للخارج بالعملة الصعبة. إذا أشنو هو المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهتها السياحة منا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنو هي الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
1: والله بالنسبة لنا نبدأ بأنواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك،
0: هذيك الباجور رويال حتى هي داخله في
1: هي حقبة داخل في الاستزراع،
0: اذا هادو هما الاصناف
1: هم
0: اللي
1: الأصناف اللي كاينة حاليا.
0: اييه.
1: ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير، هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة، بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها
0: كيكون
1: منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
0: نعم ايوه. وهذه العملية
1: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأن المعادل المائي للزراعة يعني تربية ديزويتر بصفة عامة، هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض، ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء،
0: الماء
1: غير
0: صح
1: كي تحاتي ما اعتنيت بهم لا يموتوا، لو احنا خاصة
0: صحيح
1: نتم دائما تراقبهم وتبدل ذوك لي بوش وتنقيهم باش ما يصقوا عليهم ذوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا يعني ما ياكلوش شي، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة، وهذا تدخل في مجموعة
0: وديك
1: الأنشطة.
0: الرعاية البيطرية إذا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
1: فعلا فعلا ضروري بالنسبة خاصك دائما المنتوج تحكم منه عينات وتديهم المعنيين
0: وما
1: بالأمر.
0: يكونش معرض مثلا بحال ان يلتي تم الحماية ديالو من يتم افتراسه ربما من
1: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبه لنا فما ندور عليهم الشباك فيقولوا لي كاش
0: ياك تحمي
1: تسميهم من انواع ثانيه من الاسماك المفترسه تجبرها طعم ساهل ومفيكش يساخن في بلاصته ما مول يهرب مول يتحرك
0: واظن حتى جوده المياه كترك كاينه
1: تبارك الله هنا كاليتي زين ديال الماء ما كيف المدن الثانيه
0: وهذا كتعطي جوده في المنتوج
1: جوده في
0: ديال.
1: المنتوج طبعا
0: وبالنسبه سي حمن اهم الفروع الانواع الرئيسه
1: والله اهم الفروع في خصوصا في مجال الاستزراع الاسماك اللي هي بيسكيكولتير تربيه الاسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون هادو هما الاساسيين اللي تندار في احواض تربيه احياء البحريه تندار في اقواس هي في اقفاص عايمه وكاين هما تربيه الرخويات ميلسيكولتير يعني زراعه تكثير المحار هما لي زويت البلح البحر الليمون الصدفيات الاخرى بصفه عامه الاكياس الشبكيه لان هما فيهم انواع كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي اوف شور داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهله واقل تكلفه هي غير يتعطل شوي ما يكبر بالرغم اختلاف الثانيه اللي تكون في الفوندو ديك تكبر بالعجله ده هو الاختلاف اختلاف بيناتهم وبالاضافه الى ذلك الملك كما قلنا كاين هاول المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتير كاين حتى اغريكولتير اللي هما الطحالب
0: مجال ديك الاغريكولتور هادي ديال الطحالب
1: الطحالب يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائيه مستحضرات التجميل والمنتجات هما الصيدلانيه والصناعات البيولوجيه
0: الله يربحك لاول مره يعطى هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقه كنشكرك سي حمنا طيب كما هو معلوم وانت ادرى مني القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهه الدخل وادي الذهب كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئه اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا كيفاش نقدو نطوروه انت ما شاء الله عليك عندك تجربه ولد الميكان طبعا بلا ما نستنزفوه لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانيه ومعرفتك اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة
1: والله بالنسبة لأهم شيء خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال بطريقة تكون معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر يعني شخص ياك ما يدخل البحر تاكد على الموتور ياك ما يجلي من ليسانس ياك ما
0: باش نحافظوا على البيئه المحيطه بذكاء
1: ولا كان شي ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر تقعد عنده ميكي يجمع فيها الهواء الزبال اللي كانت عنده ان يرجع يطرحها في بلاصه
0: لان هذا كياثر سلبا على المردود
1: على المردود ديال على المنتوج
0: انتاج
1: انت المنتوج اصلا يعيش هذا خصوصا عندنا هو اللي زالي وبالنسبه لي زويتر وليمون موقف المزاج على الاسماك يدي حولهم الاسم دا ياكلهم ديالهم
0: نحن
1: حساسين ويفلتروا البحر لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه وانت دخلت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها
0: صحيح برافو
1: يعني ما هم اللي يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعيه لها
0: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الأحياء المائية شرتي في بداية هذه الحلقة أنك كتسير ما شاء الله عليك شركة الداخلة سيرفيسز بزنس أشن هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها الزبناء حمنا
1: والله بالنسبة لهذه الشركة من خلالها نقوم بتأسيس الشركات بصفة عامة في مجال الأحياء البحرية السياحة الفلاحة خدمات كل شيء ونقوم نعدل السجل التجاري لرسول دو كوميرس وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود بالاضافه الى الاستشاره القانونيه بحكم اني تابع دراسه الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسيه.
0: اذا هذا الدبلوم ديالك ما شاء الله حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسيه مساعدك اكثر.
1: والله وحاكم لي ماستر في القانون العام والعلوم السياسيه وبالاضافه الى اجازه في القانون العام واجازه في القانون الخاص.
0: جميل.
1: إجازة في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
0: آه تبارك الله. وطبعا تقد تتواصل مع الزبناء سواء داخل جيتنا او خارجها او خارج ارض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في
1: والله دائما تواصل معهم. مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفية، تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
0: ما شاء
1: والفرنسية
0: الله عليك.
1: والإنجليزية. بس
0: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهاد القدوة وهاد الاهتمام واخذ روح المبادرة. طيب سي حمنا ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم؟

0: عندهم رغبة ويدوروا يستثمروا في مجال تربية الأحياء المائية، بحكم أنك أنت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هي نصائحك؟
1: والله أهم نصيحة هي الصبر، يعني ياسر من الشباب من منطقة والله الساكنة
0: يدوروا
1: يبغى
0: من
1: يدخل منتوج
0: الأول.
1: اليوم يربح اليوم،
0: ما يمكن.
1: راه ما يمكن ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني على كاش يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري كاش يصبر فيه غنتيجة شهرية زينة أرباحه ياسر. يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غلا توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، لأن يعني اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع ذا المنتوج الحي، لأنه مو منتوج ميت والله جمال، لانه هو يتفاعل معك ما تتفاعل انت معاه، لو خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه نتا منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تملى
0: إذا
1: تسلك معاه
0: التعامل
1: النتيجه
0: ديالك هو اللي
1: هو اللي
0: كيحدد
1: يعطي النتيجه.
0: الآخر. صحيح،
1: والله
0: مزيان، الله يعطيك الصحة. طيب سي حمنا، بصراحة الحديث معك كشاب ابن هذه المنطقة مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك وموليت مبادرتك النوعية وترافعك، معروف في السحاب ترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهض بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عد في كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية والله مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجههم لي بصفتي رئيس هذه الجمعية المهنية تستضيف في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، منذ نؤكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي فيرم أكوا كول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها لضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات دعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي صدف إياس، وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل اللي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني مشاكل كما
0: صحيح،
1: كان ذا القطاع،
0: صحيح،
1: وعلى رأسها الشح المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه اللي فورنيسور ديال ذو المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش تعود نتوفروا،
0: أكيد
1: وخصوصا
0: تكون
1: ذا المجال
0: المنافسة
1: صاعد
0: اللي تكون في صالح
1: منافسة
0: المصرف.
1: شريفة، ويعود مولي خصوصا جهة داخل وادي الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية، يعني ندعو جميع المستثمرين في ذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة
0: ويوفر
1: ديالها
0: حتى فرص الشغل.
1: فعلا، وإضافة إلى الإعانة المعاناة اللي يعانون مولي منها الشباب كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين خاص
0: أيه،
1: يسوقوه
0: خص
1: محليا
0: اللي يواكبهم
1: يواكبهم،
0: ويدعمهم.
1: إلى من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، يعني كما تاخذ ديجا نسق مع مستثمرين من برا، راه ما يمكن أول تجربة تمرر المنتوج برا تجبر فيه مشاكل إذا
0: إذا
1: تتعاصر مع برا،
0: ضروري خص
1: خاص
0: يتشد
1: ضروري الإنتاج
0: بيدك
1: الأول هال الأول
0: صحيح.
1: والثاني إلى الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود المسائل ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة داخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
0: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حمنا. إذا مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتح نافذة على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات

0: هو استثمار في مستقبل جهة الداخلة وادي دهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حامنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: سوزا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

أسرع تعرض لكل

مثلنا مصر مزاوينا ولا نسني من عترير ولا كرسي ولا

أنا من حرب عواني. أنا في الحرب العواني غير مجد.

ثاني وما إذن المهدي كان فوق صدري أنسى يا والي إن لن يطعن خصمي وهو يغضى يا نرجنا يا والي إنني ليث نابوس ليس لي في الخلق ثاني يا

قدمها تجري فوقا قدمها تجري فوقا لونها أحمر قاني اسمعاني نغمة الأس اسمعاني نغمة الأس يا في حتى تطيباني اطيبوا لأصوات عندي اطيبوا لأصوات حسن حسن حسن حسن من صوت للدواني صرير الرمح جارا جارا جهرا جارا جهرا جارا جارا وصرير الرمح جارا رغى يوم الطعان وصرير الرمح جارا.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من صبر على الأذى وثبت على الدعوة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، بعد أن تحدثنا في درسنا السابق عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج وما جسده ذلك من

وسلم. ثم ما الدروس والعبر التي يمكننا أن نستلهمها من هذا الحدث المهم؟ أسئلة نحاول أن نجيب عنها في حلقتنا هذه. فأهلا وسهلا بحضراتكم، ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعينا الكرام، كانت دار الندوة من أهم دور مكة وأعظمها شأنا، بناها قصي بن كلاب جد قريش، وجعلها قرب الكعبة المشرفة لتكون مجلسا تدار فيه شؤون القوم، ومكانا تعقد فيه الاجتماعات والمشاورات، وتتخذ فيه القرارات المهمة كإعلان الحروب، والنظر في أمور السياسة والمجتمع، وتولية القادة وتدبير شؤون القوم. ولما رأت قريش أن دعوة الإسلام تتسع دائرتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنصارا ومؤيدين من أهل المدينة، اجتمعت في دار الندوة تبحث عن سبيل يوقف هذه الدعوة. لم يكن ذلك اجتماعا عابرا، بل جاء بعد تطورات كبيرة أقلقت زعماء الشرك. فقد بدأ المسلمون يهاجرون إلى يثرب، وبايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصرة والمنعة، وأصبح للإسلام حاضنة جديدة وأرض ممهدة لانتشاره. فأدركت قريش أن الأمر لم يعد دعوة محصورة بين جبال مكة، وإنما أصبح مشروعا دعويا يتجه نحو القوة والاستقلال. لذلك قالوا: إن تركنا محمدا وأصحابه اشتد أمره وقوي سلطانه. فاجتمعوا في دار الندوة ليدبروا أمرا يقضون به على الدعوة وصاحبها. وقد خلد القرآن الكريم هذه المؤامرة في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كبراء قريش وصناديدها في دار الندوة، وكان همهم الأكبر كيف يتخلصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يطفئون نور هذه الدعوة التي أقلقت مضاجعهم وهددت مكانتهم الدينية والاجتماعية. فتداولوا الآراء وتبادلوا الاقتراحات، فقال بعضهم: نقيد محمدا ونحبسه فنغلق عليه الأبواب حتى ينقطع أمره ويضعف ذكره. وقال آخرون: ننفيه من مكة فنخرجه من بلادنا ونستريح من دعوته. غير أن أبا جهل، وهو من أشد الناس عداوة للإسلام، تقدم برأي أشد خبثا وأعظم مكرا، فقال: نأخذ من كل قبيلة فتى جلدا قويا، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تقدر بنو هاشم على حرب العرب جميعا. فرأوا أن هذا الرأي هو أقرب الطرق للتخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا عليه واتفقوا. ولكنهم نسوا أن الله عز وجل لا يغيب عن علمه شيء، وأن من كان الله حافظه فلا يضره كيد الخائنين. أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما دبرته قريش، وأذن له بالهجرة إلى المدينة. وفي تلك الليلة العصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يبيت في فراشه، فلبى علي الأمر في صورة عظيمة من صور الوفاء والتضحية. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتربصين به وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فمضى نحو طريق الهجرة. وكانت تلك الليلة إعلانا لبداية عهد جديد في تاريخ الإسلام. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه لما خاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟

0: الله ثالثهما، فكانت معية الله أعظم من كل تدبير، وكان حفظه أقوى من كل مكر وكيد. مستمعين الكرام، إن حدث دار الندوة يحمل في طياته دروسا عظيمة وعبرا بالغة. أولا، أن أهل الباطل يجتمعون لمحاربة الحق، ولكن العاقبة للمتقين. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثانيا، أن التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، فقد خطط النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة بدقة، واختار الصاحب والدليل ومكان الاختفاء مع كمال ثقته بالله. ثالثا، أن المحن قد تكون مفتاحا للمنح، فاجتماع قريش لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في الهجرة، والهجرة كانت بابا لقيام دولة الإسلام. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رابعا، بيان فضل الصحابة وصدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجلى ذلك في موقف علي رضي الله عنه حين نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موقف أبي بكر رضي الله عنه في صحبته المباركة. مستمعين الكرام، هكذا ندرك أن اجتماع قريش بدار الندوة لم يكن مجرد حدث تاريخي في السيرة، بل كان صفحة من صفحات الصراع بين الحق والباطل. أراد فيها المشركون إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره وأن يحفظ نبيه وأن يجعل من قلب المحنة بداية التمكين والنصر. فما أحوجنا اليوم إلى أن نستلهم من هذا الحدث معاني الثبات والصبر وصدق التوكل على الله، واليقين بأن الحق منصور وإن اشتدت خطوب الباطل وتعاظم كيد أهله. قال سبحانه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخلة وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب لكتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله أكبر الله أكبر

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: شوشة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل

0: الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: حديث المجلس العلمي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس وواجب السعي والعمل للمعاش، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب، لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف في جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس.

والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكذار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي.

0: الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون، وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض، وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديانا أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع،
بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

دعواتكم الحياة أحلام، ما كنتم عم

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره

0: طيب 05 37 71 88 88 ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ناقص.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: احمد ما كان صاحبك كاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هادي المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار هادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل

0: المسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي، اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNFT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

Julie.

بكل وعد الشر والبيان.

0: مستهل موجز الأخبار من نيويورك وتولي المواقف الداعمة المغربية الصحراء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. جددت دول عديدة دعمها للتصور المغربي من أجل إنهاء النزاع المفتعل، حيث أكدت السلفادور أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية لتسوية هذا النزاع. من جهة أخرى، جددت تشيلي تأكيد دعمها لزيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لهذه القضية. بدورها، أبرزت الإكوادور أن خطة الحكم الذاتي مقترح جاد ذي مصداقية وواقعي والوحيد للمضي قدما نحو تسوية دائمة. وفي كلمة ألقتها باسم دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع للجنة الرابعة لجمعية العمل للأمم المتحدة، أشادت ممثلة البحرين باعتماد قرار مجلس الأمن 2797 الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كخطوة مفصلية نحو حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم لهذا النزاع المفتعل. عقب تعيينها رئيسة للحكومة، تشاورت فاطمة زهرة المنصوري بحر هذا الأسبوع بمقر حزب الأصالة والمعاصرة مع 7 أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب قصد تبادل وجهات النظر بخصوص التحالفات الممكنة. الأحزاب السياسية المتشاورة مع رئيسة الحكومة لم تكشف عن موقفها من المشاركة أو الاصطفاف إلى جهات المعارضة، تاركة القرار للمجالس الوطنية للأحزاب والتي ستعقد اليوم من أجل الحسم في قرار المشاركة. هذا بينما قررت أحزاب أخرى الذهاب إلى المعارضة ودون عقد لقاء للتشاور مع رئيسة الحكومة. في أحوال الطقس، تسجل موجة حر من اليوم إلى الأحد وزخات رعدية مع التساقط للبرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت أنها تترقب أو تتوقع بلوغ درجات الحرارة 40 درجة كحد أقصى. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: شكون هذا؟
2: هذا هو الحاج طاهر، هو زوج المستقبل.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.

أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد المندوب السامي لتغطية شكيب بن موسى أمس الجمعة بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحقيق

0: سلاسل القيم في القارة، وذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية وثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. أفاد مكتب الصرف بأن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 34 مليار درهم فاصلة 334 عندما تم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 مسجلا ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن عائدات هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 47 مليار درهم فاصلة 318، فيما تراجعت النفقات بنسبة 33.9% لتستقر عند 12 مليار درهم فاصلة 984. انطلقت أمس الجمعة بأصيل فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل ثقافية الدولية 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار، وذلك بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي. ويعد موسم أصيلة الثقافية 47 الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رواده بجملة من النقاشات ذات الطابع الجيوسياسي الراهن، فضلا عن تنظيم لقاءات فكرية وأدبية وفنية متنوعة، لا سيما أنه يعتبر موعدا يجدد كل عام حضوره كفضاء للحوار والتبادل الثقافي والفكري والتقاء التجارب والرؤى من مختلف أنحاء العالم. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم 3 أكتوبر إن شاء الله أن تظل الأجواء حارة نسبيا إلى محليا حارة بداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وحارة نسبيا بكل من داخل منطقة الغرب وسهول تدلى ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، ويرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي، كما سيلاحظ نزول زخات رعدية فوق كل من السايس مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية المجاورة، فضلا عن سقوط قطرات مطرية أخرى مرفوقة بالرعد فوق الريف وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة وشرق البلاد والأطلس والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و23 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بكل من المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والسايس، بينما ستكون في ارتفاع بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائج إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وبجدور وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

0: احمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره طيب 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم دراستك اش درتك قضيتي
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتي هما اللي شديتهم وبلا شوف وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أنا جد سعيد أنني لهين استضف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز ديك تجمع بين العمل الجمعوي والشبابي وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية وأيضا لين فتحوا نافذة خاصة على مدينة الدخلة.

0: من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة الداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا بفرص الاستثمار بمدينة الداخلة ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
1: السلام عليكم. شكرا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة، وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
0: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى، إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقومي بها ليلى خباز.
1: أنا ليلى خباز، فاعلة جمعوية، الرئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بدرسطات، والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفا وشي حوايج أخرى.
0: بارك الله عليك، غادي نكتشفهم في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى، شرتي وهذا شرت له أنا أيضا في مستهل هذه الحلقة أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
1: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد، وتأسس بهدف خلق فضاء للتواصل والعمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن، وكنحاولوا نديروا تقوية الارتباط ديال مغاربه العالم بوطنهم الام، وكنشتغلوا زعما في مجالات متعدده. راك القانون الاساسي ديالنا تبارك الله شامل في اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي، وكنهتموا بزاف بالشباب والمراه والطفل وحتى الاشخاص في وضعيه اعاقه والقضايا ديال مغاربه العالم. نعم. والتعريف كما قلتي بالمورد الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصاديه ولا سياحيه او اوراش تنمويه.
0: وترني في تقديم ايضا انك ممثله ديال مؤسسه محمد السادس من اجل السلام والتسامح بجمهوريه مالي بجهه الدار البيضاء ستات، كيفاش كتساهم هاد المسؤوليات اللي كتولاي وطبعا انتقاد عليها في خدمه العمل الجمعوي والتنموي استاذه ليلى؟
1: ربي يخليك، شهاده اعتز بها استاذ احمد. بطبيعه الحال كل هاد المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربه جديده، كنتلقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح دار شرف لي، أنه السيد محمد حمد الأنصاري أعطاني هذه الصفة،
0: وتحية لي من هذا المنبر ما شاء الله عليه، صراحة رجل غيور.
1: الحمد لله. أي نعم. صح، أنا إحنا عندنا واحد في إطار تأسيس واحد الفرع ديال هاد المؤسسة في مدينة الرباط، يعني ديال المملكة، فرع ديال المملكة المغربية، وأنا أصلا كنمثل فيها مستشارة مكلفة بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تأسيس.
0: نعم.
1: أما النادي الرياضي اللي ساسفة، الرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدموا
0: بها. صحيح، وايضا ترسيخ قيم المواطنة. طيب حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي انت رئيسته ان

0: ضم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة. نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
1: الفكره بدات من الرغبه ديالنا في المرصد، اننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربه العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصه انه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الاقاليم الجنوبيه. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش يوصل للاقاليم الجنوبيه، مغاربه العالم خصوصا الشباب ولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الأقاليم الجنوبية. وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيب معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا تهم سفراء
0: صحيح،
1: كيعاودوا أشنو شافوا.
0: واكيد استاذه ليلى ايضا كيكتشفوا حتى فرص الاستثمار المتاحه في هذه الاقاليم الجنوبيه.
1: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48 ديال الذكرى المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع أقاليم الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا
0: صحيح،
1: كنشوفه
0: نعم.
1: بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
0: والجميل أن لازلت تتذكر ربما هذه النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم، كيف قلتي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درتوا واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخل.
1: صحيح، كنا درنا كان وقت شي 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة مدينة الداخلة كان الهدف ديالو هو يعيش المشاركين خصوصا مغاربة العالم هاد المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم. والداخلة بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هاد المبادرة راه خلتنا يعني كانت شكر بمثابة شكر لهاد البلدان.
0: صحيح، وراه من بعد راه تزادوا القنصليات، وباقي الحمد لله العدد قابل مرشح انه يتزاد اكثر امام هذه الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء، ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب، هذا
1: الحمد
0: بالنسبه
1: لله.
0: للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
1: بالنسبة كما قلت لك النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية
0: إذن أكيد مرهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها، أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
1: النسخة الثالثة كان في ديال 2025 كان تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة آسفي، الفرع ديالنا في مدينة آسفي، والصويرات تيزنيت، الفرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقول ميم طنطان، ووصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة، هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت مرافقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو. وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهاد المجهودات اللي كنديرو، كان تكريم المرصد في الشخص دي.

0: ديالي.
1: جميل.
0: وكذلك الجميل أيضا في هذه النسخة وكان استقبل آخر من لا يقل أهمية، مدينة قلمي من طرف السيدة مباركة بوعيدة، حيث استقبلتنا في الجهة، وحيث كانوا معنا هاد المرة ما كانوش معنا غير مغاربة العالم، كانوا معنا أجانب من لا دياسبورا أفريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسانيت، وشرحت ليهم بزاف. هي بصراحة عطاتهم واحد الوقت، شرحت ليهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان
1: نعم.
0: الاخرين.
1: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غي نعيش واحد سنة مميزة، ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى دياله، وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية، وكنعرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975. نبغي نعرف شنو حضرتوا لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
0: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة، الذكرى الأولى ديالو، واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا للشهادة ديالهم،
1: وحتى أجيال ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا في اعتزاز
0: ضروري.
1: وفخر.
0: بغينا نديرو واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة، والناس اللي حضروا معنا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه هاد الناس ماشي كيمشيو يتساراو ولا كيمشيو مثلا سياحة ولا كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
1: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا المدينة الداخلة، شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
0: الزيارة الأخيرة كانت هذا الأسبوع، كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة الداخلة غادة تعرف إنشاء واحد ميناء
1: الداخل الأطلسي
0: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادة تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلتي ميناء الأطلسي.
1: نعم. ونبغي نسولك أستاذة ليلى،
0: وبغينا زعما يجي يشوف داك الشيء على أرض الواقع.
1: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخلة قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
0: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداك الشيء يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
1: صحيح.
0: ما شاء الله كنت شفت البناء ديال المرجان، البناء الطريق بعد طريق مزيانة بزاف. مشينا جيت
1: وحتى على مستوى المجالات الخضراء زيسباس فير، اللي
0: داكشي اللي بغيت نقول لك لاسباس فير، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت

0: زهر نقرا لصديقه ديالي مستشاره بالبلديه على حسن الضيافه والاستقبال وحتى مركز الاستثمار،
1: بالنسبة للمركز
0: لانه
1: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
0: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه كيفاش كاينه كيفاش دايره، ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه للجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، الاستقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي اوبورتونيتي زعما اللي كاينين اللي يقدر
1: الفرص
0: مثلا
1: الفرص
0: فرص اللي يقدر المستثمر يخدم فيهم، كاين بزاف من غير الطاقات
1: طيب هذا
0: المتجددة الأسماك.
1: يجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة، وادي الذهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة وأكيد معها الأقاليم الجنوبية الأخرى جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
0: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر في أي مجال، كاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف د الحوايج، الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما
1: صحيح
0: لجميع
1: بالمقارنة
0: المستثمرين في
1: مع
0: أي
1: صح
0: مجال.
1: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
0: ما نقدرش نقولهم لك
1: لا غير أهم، عرفت
0: هذا،
1: ما شاء
0: ولكن
1: الله. هي
0: كتير. المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة
1: إيه
0: وطني، زعما أنشطة وطنية كتيرة اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا الدار الأيتام ولا دار المسنين،
1: إذا ذاك الشق
0: بزاف
1: الاجتماعي.
0: بزاف الحوايج.
1: طيب ترني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي، ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى؟
0: الصراحة آخر مبادرة درنا وربارطاجيتها في فيسبوك وكل شي زعما علق وداك الشيء. المهم هاد المبادرة أولا إنسانية لأنها كتخص مقابر يهودية، ترميم ديال المقابر اليهودية، هو موروث ثقافي مغربي. مني كتشوف واحد الضريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هذا راه موروث ثقافي
1: صحيح نعم.
0: وحنا كنحافظوا عليه، هادو زعما مغاربة ديال
1: صحيح
0: الصافي.
1: صحيح، وبالخصوص أنهم كيف قلتي مغاربة ومن حقهم. طيب بعد الزيارة ديالك لمدينة الداخلة، شنو هي الرسالة اللي تكدي تقدميها للمستثمرين المغاربة والأجانب اللي عندهم رغبة في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينة الداخلة؟
0: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينه الداخله، راه فيها فرص للعمل وفرص للاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول
1: طيب
0: كاين فرص كثيره.
1: أستاذة ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، إلا عندك شي كلمة نختم بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالكو الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم
0: نبغي نشكرك استاذ على هذه
1: ده واجب.
0: الاستضافه
1: نعم
0: وعلى اذاعتي الجهويه للمدينه الداخله، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والاعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه حنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادره فرضيه ذاتيه هي باش كنديروا هذا من منابع من حبنا للوطن.
1: بارك الله عليك. إذا الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة وعلى كل ما تقاسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتزخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات هذا اللقاء معك عبر الهاتف هو مناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
2: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

الحال غنم البقر والفلفل حان الى هدايا جانا لهن بالبدر سن وسنا شغنا ريح الرحال غنم البقر والفلفل حان الى هدايا

وصلنا معها للذكرى الى هدايه جعلنا نحطب بالحضره جاوزت سياره صفرا وتعرفنا

0: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نفتتحه بأبرز العناوين. انطلاق فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة ثقافية الدولية السابق.

0: 47 انضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. انطلقت أمس الجمعة بأصيلة فعالية الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافية الدورية 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار، وذلك بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي. ويعد موسم أصيلة الثقافية 47 الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رواده بجملة من النقاشات ذات الطابع الجيوسياسي الراهن، فضلا عن تنظيم لقاءات فكرية وأدبية وفنية متنوعة، لا سيما أنه يعتبر موعدا يجدد كل عام حضوره كفضاء للحوار والتبادل الثقافي والفكري والتقاء التجارب والرؤى من مختلف أنحاء العالم. واستهل الموسم دورته الخريفية لهذه السنة التي تتواصل إلى غاية 18 أكتوبر الجاري بندوة حول موضوع الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية نحو جغرافيا سياسية جديدة سلطت الضوء على التحولات العميقة التي تشهدها القارة الإفريقية في ظل استمرار التحديات البنيوية وبروز ديناميات استراتيجية جديدة. الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن علي لو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه الوضع العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الموقع الجديد يمنح للمملكة المغربية مجالا للإسهام في صياغة توجهات الشراكة ومبادراتها وتعزيز التعاون بين السلطات العمومية والمنظمات الرياضية والشركاء الدوليين، كما يفتح أمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها آفاقا لتقاسم الخبرات واقتراح أدوات عملية للوقاية من الفساد في المجال الرياضي وترجمة معايير الحكامة إلى ممارسات فعلية تعزز شفافية التدبير الرياضي. تم بروفيغو شمال إيطاليا الإطلاق الرسمي للمنتدى الدائم القانوني والاقتصادي إيطاليا المغرب بمشاركة وفود مؤسساتية وخبراء في القانون وأرباب مقاولات من البلدين. وقالت رئيسة المنتدى كوثر بدران خلال حفل إطلاق هذا المشروع الطموح المنظم تحت شعار الكفاءة جسر بين إيطاليا والمغرب، إن هذه المنصة تروم هيكلة فضاء مستقر للتبادل حول عدة محاور استراتيجية من بينها التنقل النظامي والمؤهل بين ضفتي المتوسط والتكوين المهني في بلدان الأصل. وأوضحت السيدة بدران رئيسة جمعية أكامي للحوار القانوني بين الثقافات وصاحبة مبادرة المشروع أن المنتدى يهدف إلى تبسيط المصادر الإدارية وتيسير الاندماج في سوق الشغل والإدماج الاقتصادي في إيطاليا مع الإسهام في التعاون القانوني والمؤسساتي من أجل تأمين العلاقات الاقتصادية الثنائية. أكد سفير المملكة المغربية في نجمين عبد اللطيف فروجة أن التكوين يشكل ركيزة أساسية للتعاون بين المغرب وتشاد، وأبرز الدبلوماسي المغربي خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة في نجمين على شرف الطلبة التشاديين المستفيدين من منح دراسية بالمغرب برسم 2026-2027 أن الأهمية التي يحظى بها هذا الجانب من التكوين تجسدت في رفع حصة المنح الدراسية الممنوحة لجمهورية تشاد من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والتي بلغت 250 منحة موزعة على 200 منحة في مجال التكوين الجامعي والتقني و50 منحة في مجال التكوين المهني. وأوضح أن هذا العدد الذي ما فتئ يرتفع يؤكد الالتزام الثابت للمملكة تجاه تشاد، ويعكس إرادة قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس محمد إدريس ديبي إتنو في زيادة تعزيز الشراكة بين البلدين. كما أشار السيد الروجة إلى إرساء لجنة مشتركة بين المغرب وتشاد مكلفة بضمان تحسين تنفيذ العرض المغربي من المنح الدراسية المقدم لتشاد. أفاد مكتب الصرف بأن عائدات الأسفار بلغت 97 مليار درهم فاصلة 926 عندما تم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم غشت المنصرم أن نفقات الأسفار ارتفعت بنسبة 6.6% لتبلغ الزيد من 23 مليار درهم مقابل 21 مليار درهم فاصلة 865 تم تسجيلها قبل سنة. وبذلك سجل رصيد ميزان الأسفار فائضا إيجابيا بقيمة 74.621 مليار درهم بزيادة قدرها 10.8% مقارنة بما تم شهر غشت 25 و2000. وأفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 89 مليار درهم فاصل 22 عندما تم غشت 26 و2000 مقابل 81 مليار درهم فاصل 846 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 9% على أساس سنوي. أعلن رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين إعادة تكليف زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون بمهمة تشكيل حكومة بعد نحو 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية التي فاز بها تكتل اليسار بفارق ضئيل. وقال نورلان خلال مؤتمر صحفي: في ضوء المحادثات التي أجريتها قررت تكليف ماغدالينا أندرسون رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمهمة استئناف مشاوراتها الاستكشافية لتشكيل حكومة جديدة. وكانت أندرسون أعلنت الاثنين الماضي أنها فشلت في تشكيل حكومة تضم الأحزاب اليسارية الثلاثة الأخرى، وهي مهمة أوكلت إليها عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية في 13 شتنبر. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما جاء فيه من عناوين: انطلاق فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيل الثقافي الدولي 47، انضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة. هكذا نكون قد استوفينا مواد محتويات هذا العرض الإخباري المفصل، شاكرين لكم نبل المتابعة وحسن الإصغاء. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم 3 أكتوبر إن شاء الله أن تظل الأجواء حارة نسبيا إلى محليا حارة بداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وحارة نسبيا بكل من داخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، ويرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي، كما سيلاحظ نزول زخات رعدية فوق كل من السيس مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية المجاورة، فضلا عن سقوط قطرات مطرية أخرى مرفوقة بالرعد فوق الريف وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. وتتوقع المديرية تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة وشرق البلاد والأطلس والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و23 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بكل من المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والسايس، بينما ستكون في ارتفاع بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان الهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائج إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وبجدور وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

0: محمد ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسك اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: شنو اللي غيرت اسنرتي لايف في حياتكم؟
6: مع اسنرتي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمي ماجس.
7: مع اسنرتي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
8: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاسنرتي لايف.
9: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
5: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: بعد برامج موسم فصل الصيف إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة. برامج إذاعة الداخل في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد المندوب السامي لتغطية شكيب بن موسى أمس الجمعة بالدار البيضاء أن التكامل الإفريقي أصبح ضرورة ملحة لتمكين القارة من إنجاح تحولها. وقال السيد بن موسى في افتتاح الدورة الثانية لمنتدى الدار البيضاء للأعمال أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الإطار القاري الرامي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، ولا يقتصر الرهان على جعلها أداة لتعزيز التجارة البينية والرفع من المبادلات داخل أفريقيا فحسب، وإنما أيضا إطارا يتيح تعزيز الإنتاج بشكل مشترك داخل أفريقيا ورفع تنافسية سلاسل القيمة في القارة. وأذكر في هذا السياق بأنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عمل المغرب على تعزيز التعاون جنوب جنوب ودعم المساهمة الإيجابية للمقاولات المغربية في التكامل الاقتصادي الإفريقي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المهيكلة. وأبرز المندوب السامي للتخطيط أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء يجسد هذا الإيمان بإفريقيا قوية اختارت إرساء أركان تكاملها المالي. عززت المملكة المغربية حضورها في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة بانضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى اللجنة التوجيهية للشراكة الدولية لمكافحة الفساد في الرياضة، مكرسة بذلك موقعها كشريك فاعل في تطوير العمل الدولي من أجل رياضة أكثر نزاهة، ومؤكدة إرادتها في مواكبة طموحها الرياضي بالتزام مؤسسي بحماية النزاهة الرياضية والثقة في نتائجها. وأوضحت الهيئة في بلاغ أن هذا الانضمام الأول من نوعه يأتي بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للشراكة بمدينة لوزان السويسرية التي شاركت فيها الهيئة الوطنية للنزاهة ممثلة برئيسها محمد بن عليلو، لتؤكد التزامها بتحويل هذه العضوية إلى مساهمة مؤسسية فاعلة في تطوير النزاهة الرياضية على المستويين الوطني والدولي. أفاد مكتب الصرف بأن التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 34 مليار درهم فاصلة 334 عندما تم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 مسجلا ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن عائدات هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى 47 مليار درهم فاصلة 318، فيما تراجعت النفقات بنسبة 33.9% لتستقر عند 12 مليار درهم فاصلة 984. انطلقت أمس الجمعة بأصيلة فعاليات الدورة الخريفية لموسم أصيلة ثقافية الدولية 47 الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة تحت شعار أصيلة أرض اللقاء والحوار، وذلك بحضور ثلة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفاعلة في الشأن الثقافي. ويعد موسم أصيلة الثقافية 47 الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رواده بجملة من النقاشات ذات الطابع الجيوسياسي الراهن، فضلا عن تنظيم لقاءات فكرية وأدبية وفنية متنوعة، لا سيما أنه يعتبر موعدا يجدد كل عام حضوره كفضاء للحوار والتبادل الثقافي والفكري والتقاء التجارب والرؤى من مختلف أنحاء العالم. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم 3 أكتوبر إن شاء الله أن تظل الأجواء حارة نسبيا إلى محليا حارة بداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وحارة نسبيا بكل من داخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحمنا والجنوب الشرقي للبلاد، ويرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة فوق سهول المحيط الأطلسي والساحل المتوسطي، كما سيلاحظ نزول زخات رعدية فوق كل من السيس مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحهما الشرقية المجاورة، فضلا عن سقوط قطرات مطرية أخرى مرفوقة بالرعد فوق الريف وأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية. وتتوقع المديرية

0: تسجيلها باترياح معتدل إلى قوي نوعا ما بكل من منطقة طنجة وشرق البلاد والأطلس والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 24 و29 درجة بالأقاليم الصحراوية وداخل منطقة سوس، وستكون ما بين 19 و23 درجة فيما تبقى من جهة المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار ستشهد انخفاضا بكل من المنطقة الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية والسايس، بينما ستكون في ارتفاع بباقي المناطق الأخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبغاز وهائج إلى قوي الهيجان ما بين الدار البيضاء وبجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
0: إعلان يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: نبدي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
6: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
7: نذكركم مستمعينا الأفاضل بأن موعد آذان صلاة الجمعة سيكون في تمام الساعة 12:58. تقبل الله صلاتكم.
8: اكتشفوا اس ان ار تي نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. اس ان ار تي نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إعلان يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى عرض الواحدة الإخباري في عناوينه البارزة. من أجل الحسم في طبيعة التحالفات الممكنة وموقعها ضمن خريطة تشكيلة الحكومية الجديدة، أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية تعقد مجالسها الوطنية اليوم. المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يفوض بالإجماع لفاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المعينة ومنسقة القيادة الجماعية للحزب للحسم في أي قرار بشأن التحالفات الحكومية المقبلة. دعم متواصل لملف وحدتنا الترابية بعد توالي المواقف المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وإشادة دولية واسعة بالقرار 2797. أرقام مكتب الصرف تؤكد أن تحويلات مغاربة العالم وتدفق الاستثمارات الأجنبية بالخارج تواصل منحها.

0: التصاعدي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى عرض الواحدة الإخباري. وقبل التفاصيل، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فخامة السيد فرانك فالتر شتاينمر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن تقديره لأواصر الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين، مؤكدا حرص المملكة المغربية على توطيد علاقات التعاون البناء التي تجمعها بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومواصلة العمل على تطويرها لتشمل مختلف القطاعات الواحدة. نتحول الآن للحديث عن الحدث الأبرز الذي يشغل الرأي العام الوطني، وهو المسار الذي يسير فيه تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة. فمباشرة بعد تعيينها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للحكومة مكلفة بتشكيل أعضائها، بشرت فاطمة الزهراء المنصوري مشاورتها التي شملت 7 أحزاب، وباستثناء حزبي العدالة والتنمية وتحالف اليسار اللذين أعلنا صراحة اصطفافهما في المعارضة، قررت العديد من الأحزاب الرجوع إلى مؤسساتها وعقد دورات استثنائية لمجالسها الوطنية للبث في قرار المشاركة في الأغلبية الحكومية من عدمه. ويعقد حزب الأصالة والمعاصرة المتصدر للانتخابات مجلسه الوطني في هذه الأثناء بقصر المؤتمرات بمدينة سخيرات، وينضم إلينا مباشرة من هناك الزميل الصديق العالمي. الصديق، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سارة وبالمستمعين الكرام.
0: طيب الصديق، تبعت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ما الذي ميز أشغال هذه الدورة، وهل تم التوصل إلى مخرجات أو توافقات؟
1: نعم، كما أشرت سارة، نحن الآن بقصر المؤتمرات بسخيرات، حيث تتواصل أشغال الدورة الاستثنائية لحزب الأصالة والمعاصرة بعد استكمال المشاورات السياسية التي أجرتها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية. هذه الدورة سارة تجمع قادة وأعضاء المكتب السياسي والأمناء الجهويين ومختلف الهياكل التنظيمية. حسب جدول أعمال الدورة، انطلاقة أشغالها كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام، وخصصت لاستعراض النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية بمختلف أقاليم وعملات المملكة، ثم استكملت باقي الأشغال بمشاورات مغلقة خصصت للتداول حول آخر مستجدات المشاورات الحكومية وأيضا التحالفات السياسية حسب جدول الأعمال دائما، وإلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والسياسية المرتبطة أيضا بالمرحلة المقبلة، وأيضا مناقشة أولويات العمل الحزبي للأصالة والمعاصرة. قبل قليل صار أكد لنا عضو المكتب السياسي للحزب يونس السكوري أن كل مكونات الحزب ملتفة حول القيادة وحول رئيسة الحكومة الجديدة، على رغبتها أيضا، رغبة الحزب في الوصول إلى ائتلاف حكومي مبني على توافق البرامج الحزبية للأحزاب المشكلة للأغلبية، وأيضا اتفاقها مع المرجعيات والأولويات الحزبية لكل هذه الأحزاب التي ستشكل الائتلاف، بعيدا عن لغة الإرضاءات كما أكد يونس أسكوري. أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يعني متوقفة مؤقتا على أن تستكمل بعد قليل إلى غاية الإعلان عن مخرجاتها وأيضا التوافقات والتحالفات السياسية التي تم التوصل إليها.
0: شكرا جزيلا لك صديق، وسنعود لك في حال توفر أي معطيات جديدة. وكما أشرت إلى ذلك قبل قليل، فإن المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة فوض بالإجماع لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المعينة ومنسقة القيادة الجمعية للحزب للحسم في أي قرار بشأن التحالفات الحكومية المقبلة، وهو ما سنستمع إليه في هذا التصريح لعضو المكتب السياسي يونس السكوري.
2: المجلس الوطني بالإجماع فوض الأخت رئيسة الحكومة والمنسقة العامة للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة بكل أريحية يعني حسم مسألة التحالفات وكذلك تشكيل الحكومة. وكان النقاش أساسا منصب على أنه أولا الحزب لن يتنازل عن مبادئه وعن قيمه، والحزب يريد حكومة سياسية قوية جدا، وحكومة فيها كفاءات، وحكومة قادرة على أن تترجم الوعود الانتخابية التي قدمناها للمواطنات والمواطنين، ومسألة أخرى هو أنه نحن استمعنا إلى نبض الشارع ونبض المواطنات والمواطنين، وبطبيعة الحال هذه مسألة مهمة وأساسية.
0: نستمع الآن لنجوى كوكوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الفام متحدثة عن أشغال هذه الدورة الاستثنائية.
3: اتفق أعضاء المجلس الوطني بإجماع على إعطاء الثقة للجنة اللي كترأسها السيدة رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري اللي كتقود هذه المشاورات، أنهم هما اللي قروا في الأول وفي الأخير على يعني مع من سيتم التحالف من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية المستقبلية إن شاء الله. الأهم من كل هذا أنه مر الأمر في جو من نقاش ما كانش سهل، كان نقاش قوي، كان تبادل ديال الآراء، وفي الأخير أجمع الجميع على هذا الموضوع هذا على هذه النقطة، وكنتمناو التوفيق للحكومة المقبلة وإن شاء الله ولبلادنا بالخصوص.
0: وتتواصل بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار الحائز على الرتبة الثانية في تشريعيات شتنبر أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب الذي اختار أن يعقدها في هذا التوقيت من أجل تقييم أداء الحزب خلال المرحلة السابقة ودراسة التحالفات الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يؤكده محمد شوقي رئيس حزب الحمامة.
4: يلتئم اليوم المجلس الوطني للتجمع الوطني الأحرار في اجتماع استثنائي بين الدورتين العاديتين. هذا الاجتماع تيجي في فترة من أجل تقييم الأداء العام ديال الحزب خلال هذه المرحلة، وأيضا من أجل التشاور حول التحالفات الممكنة خلال الفترة القادمة. كما تتعرفوا برلمان الحزب هو فضاء للنقاش والتداول، غادي نتداولوا بكل مسؤولية ووضوح حول هذه المحطة، واستحضارا للمصلحة العليا للوطن أولا، وإن شاء الله نكون بناء على مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي أننا نوصلوا لشي رأي واللي غادي نوافيكم به مباشرة بعد نهاية الاجتماع.
0: وتتواصل أيضا بمقر قصر المؤتمرات بسلا أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال التي عقدها من أجل التداول في نتائج الانتخابات التشريعية وتحديد موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الجرر. وسبق للأمين العام للحزب نزار بركة أن عبر عقب المشاورات التي جمعته برئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري عن دعم حزب الاستقلال للتجربة الحكومية الجديدة مهما كان الموقع الذي سيكون فيه الحزب. وسنعود لمخرجات اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال في نشرتنا القادمة. ويعكس قرار الأحزاب العودة إلى مؤسساتها وعقد دورات استثنائية لمجالسها الوطنية من الناحية النظرية على الأقل منهجية ديمقراطية في اتخاذ القرار الحزبي بعيدا عن منطق الاستئثار بالرأي من أجل الخروج بقرارات مصيرية. فإلى أي حد تنجح هذه المجالس في عكس نبض القواعد الحزبية؟ الجواب ضمن تقرير أيوب الإدريسي.
5: المشاركة في الأغلبية الحكومية المقبلة أو الاصطفاف في المعارضة قرار بات مطروحا على طاولة المجالس الوطنية لعدد من الأحزاب السياسية بعد المشاورات التي جمعت قاداتها برئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري. فمن يشارك في هذه المجالس الوطنية وما هي مهامها الأساسية؟ الإجابة تقدمها أسماء بحكان أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان.
6: المجالس الوطنية ديال الأحزاب بصفة عامة هي واحد الهيئة تقريرية، واللي إلا لاحظنا ما كاينش واحد النموذج تنظيمي موحد جميع الأحزاب السياسية في التسمية والاختصاصات وحتى عدد الأعضاء. ايضا هذا المجلس الوطني غالبا يكون هو الاعلى سلطه تقريريه من حيث انتخاب القياده او تعديل القانون الاساسي ولا من اجل اقرار واحد التصور سياسي عام. ايضا اذا بغينا نهضروا على المكونات هذه المجالس الوطنيه فهي غالبا كتكون من اعضاء القياده الوطنيه، يكون عندنا اعضاء المكتب السياسي، كاين اللجنه التنفيذيه، ايضا كيكونوا كاينين رؤساء بعض الاجهزه المركزيه، كيتكون ايضا ممثلين ديال المنتخبين او معينين على التنظيمات الجهويه والاقليميه والمحليه، برلمانيون والمنتخبون جماعيون او جهويون، ممثلين منظمات الموازيه مثلا الشبيبه، المراه، الطلبه، المهنيون او قطاعات اجتماعيه
3: قطاعات فئوية الأخرى.
5: وبعودتها إلى المجالس الوطنية قبل حسم موقعها داخل البرلمان المقبل.

0: لا تبحث الأحزاب السياسية عن إضفاء طابع من الشرعية على القرار النهائي الذي ستتخذه، تقول أستاذة القانون الدستوري والعلوم السياسية أسماء بحكان، مسجلة أن انعقاد هذه المجالس يشير أيضا إلى تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
1: عدد الأحزاب إلى المكاتب ديالها السياسية أو المجالس الوطنية للحث في المشاركة الحكومية ماشي واحد مجرد إجراء تنظيمي، هو واحد مؤشر على أن مشاورة تشكيل الحكومة دخلت واحد المرحلة أكثر جدية. يقدر يكون بأن العروض السياسية بدأت تتضح من حيث التحالفات والبرنامج، أيضا هو اختبار ديال التماسك ديال الحزب والوحدة القيادة ديالو. أيضا هنا كيعطينا واحد الدلالة بأن فرق بين المشاركة من أجل النفوذ والمشاركة من أجل البرنامج، فالقيمة السياسية ديال الحقيقية ديال هذه العودة للتنظيم تتقاسمنا بأن النقاش كينصب على البرنامج الحكومي والاصلاحات والالتزامات. انا ملي كنقلبوا على الشرعيه هي هذيك الديمقراطيه، بما اننا ما خدينا لم نتخذ القرار الا بالعوده الى اعلى هيئه تقريريه كما قلت هو البرلمان ديال الحزب.
0: هكذا إذن يتجاوز انعقاد المجالس الوطنية للأحزاب أبعاده التنظيمية ليشكل أيضا مظهرا من مظاهر الديمقراطية الداخلية ومؤشرا إيجابيا يعكس تقدما في مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
2: نتجه اللحظة صوب نيويورك ونواصل هذه النشرة بمستجدات ملف وحدتنا الترابية، حيث عبرت العديد من الدول أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي وإشادتها للقرار الأممي 2797 في تأكيد على مشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية. المزيد ضمن تقرير هدى نصر الدين.
3: من نيويورك تتواصل المؤشرات الدبلوماسية الداعمة للمقاربة السياسية التي يقترحها المغرب لتسوية قضية الصحراء المغربية مع بروز مواقف جديدة من دول بأمريكا اللاتينية بالتوازي مع تجديد دول مجلس التعاون الخليجي دعمها للوحدة الترابية للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي. فأمام اللجنة الرابعة جددت السلفادور والإكوادور والشيلي مواقفها الداعمة للمقاربة المغربية مع إبراز أهمية مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لحل سياسي واقعي ودائم. قراءة في هذه المواقف مع محمد سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان.
4: تسجيل العديد مواقف القوى الدولية الوازنة خاصة بلدان أمريكا اللاتينية، الأمر الذي يحيل على اتساع دائرة الدول التي باتت تؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد للتفاوض والمرجع الوحيد للحل السياسي. طبعا لافت أن عدد من هذه الدول لم يكتفي فقط بتأييد المبادرة وإنما ربطها صراحة بمضامين القرار 2797، خصوصا الدعوة إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة. أمريكا اللاتينية اليوم تشهد تحول تدريجي في الخطاب، فهذه المواقف أهميتها لا تكمن في مضمونها وإنما في انتقال بعض دول أمريكا اللاتينية خاصة دولها الوازنة من خطاب عام حول دعم المسار الأممي إلى مواقف أكثر وضوح بشأن تأييد الموقف المغربي والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.
3: وعلى المستوى الخليجي جددت دول مجلس التعاون الخليجي دعمها لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية للمملكة مؤكدة مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. عودة للأستاذ محمد سالم عبد الفتاح.
4: الموقف الخليجي يحمل دلالة هامة كونه صدر باسم مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يبرز وجود مقاربة خليجية منسقة تجاه ملف نزاع مفتعل حول الصحراء وليس فقط مواقف منفردة للدول الأعضاء، كما يكرس حالة من الإجماع العربية باتت تترسخ داعمة للمملكة. من المهم أيضا ملاحظة أن الخطاب الدولي المتداول حاليا بات يركز بصورة أكبر على الحل السياسي الواقعي وعلى التفاوض على أساس الحكم الذاتي. طبعا التحدي المقبل هو تنزيل القرار 2797 بحيث لم يعد السؤال الدولي مقتصر على طبيعة الحل المقترح وإنما أصبح مرتبط بكيفية الانتقال من الإطار التفاوضي إلى ترتيبات سياسية ومؤسساتية قابلة للتنفيذ.
3: وبين مواقف جديدة من أمريكا اللاتينية وتجديد للدعم الخليجي يواصل ملف الصحراء المغربية حضوره في الدينامية الدبلوماسية داخل الأمم المتحدة فيما تتجه الأنظمة انظروا إلى تطورات المسار السياسي خلال المرحلة القادمة.
2: نواصل أخبارنا الوطنية من زاوية الاقتصاد. وحسب آخر المعطيات التي صدرت عن مكتب الصرف، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 9% لتبلغ أزيد من 89 مليار درهم مقابل 81 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وفي مؤشر آخر، واصل منحه التصاعدي، سجلت عائدات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب 34 مليار درهم عندما تم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، ما يعني ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بنفس المعطيات قبل سنة. في هذا التقرير لبديعة سعيد نضع هذه الأرقام تحت مجهر التحليل.
5: تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لتجاوزت 89 مليار درهم مقابل أكثر من 81 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وتؤكد هذه المؤشرات استمرار أهمية تحويلات المغاربة في دعم التدفقات المالية نحو المملكة وتعزيز مواردها من العملة الصعبة. وعن دلالات هذه الأرقام وأهميتها للاقتصاد الوطني، الخبير الاقتصادي رضوان زهرو:
6: أرقام ناطقة، مؤشرات إيجابية لما ستنتهي عليه السنة الحالية، سواء تعلق الأمر بتحويلات مغاربة العالم، ارتباطهم بوطنهم، من مساهمتهم القوية في تنميته وتضامنهم كذلك مع أسرهم وعائلاتهم هنا في المغرب، أو تعلق الأمر بالحجم الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيكون له بالغ الأثر من دون شك على الاحتياطات الخارجية لبلادنا وعلى ميزان المدفوعات.
5: وفي الجانب المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أظهرت المعطيات ارتفاعا مهما في صافي التدخلات، إذ ارتفعت بنسبة 65% لتتجاوز 34 مليار درهم، ويأتي ذلك في سياق ارتفاع مداخل هذه الاستثمارات، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تحويل هذه التدفقات إلى مشاريع منتجة وفرص عمل. وعن مدى انعكاس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني يشرح رضوان زهرو الخبير الاقتصادي:
6: يتحقق كل ذلك نتيجة لنجاعة السياسة الاقتصادية العامة، وجود عدد من المزايا التنافسية في بلادنا، وهو ما سيرفع من الجاذبية ديال المملكة، لا ننسى كذلك التحسن الذي عرفه المناخ الأعمال، وجود ميثاق جديد للاستثمار، وجود بنية تحتية أساسية حديثة ومتطورة. لكن قبل كل ذلك الاستقرار الذي تنعم به بلادنا، استقرار سياسي واجتماعي والماكرو اقتصادي.
5: أرقام إذن تعكس دور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية في دعم الاقتصاد الوطني، وتجعل من توجيه هذه التدفقات نحو مشاريع منتجة أحد المحاور الأساسية لتعزيز أثرها على النمو الاقتصادي.
2: وبدورها تسجل الاستثمارات المغربية نحو الخارج ارتفاعا مطردا بما فيها تلك الموجهة نحو فرنسا، وهي المعطيات التي أعلنت عنها الخزينة الفرنسية هذا الأسبوع، لتؤكد أن رصيد الاستثمارات المغربية المباشرة بين الرباط وباريس بلغ 1.8 مليار يورو، ما يجعل المغرب أول مستثمر إفريقي في فرنسا. المزيد من التفاصيل مع مراسل الإذاعة الوطنية بباريس يوسف الهلالي.
7: تطور الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا أصبح يشمل مختلف القطاعات، كما أن المبادلات بين البلدين باتت تكتسي بعدا جديدا يتمثل في تنامي حضور الرأسمالي المغربي في الاقتصاد الفرنسي، بحسب يونس بالفلاح أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة باريس.
8: يلاحظ هذا التطور الكبير في الاستثمارات المغربية وحجمها داخل الساحة الفرنسية، وأصبحت تقارب 2 مليار يورو بشكل تضاعف خلال 7 سنوات 5 مرات. هذا يؤشر بشكل كبير على تغير مهم في الخارطة الاستثمارية في الساحة الفرنسية، ورغبة كبيرة من طرف المغربي إلى تجسيد هذا التطور في العلاقات الذي ربما أكدته الاتفاقيات التي أبرمت في أكتوبر 2024 بقيمة 10 مليار يورو. الاستثمارات المغربية اليوم في فرنسا مركزة نحو مجموعة من القطاعات الاقتصادية، من بينها القطاع الصناعي، قطاع العقارات، النسيج، المنتوجات الغذائية.
7: هذا الحضور يعكس قدرة المقاولات المغربية على المنافسة، كما يبرز دور أفراد الجالية المغربية في تعزيز الروابط بين الاقتصادين، يقول يونس بلفلاح.
8: هذا الحضور اليوم يؤشر بشكل كبير إلى تغير جوهري يتمثل في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي التحول الذي عرفه الاقتصاد المغربي وقدرته اليوم التنافسية خارج الرقعة المغربية، والنقطة الثانية هو التحول كذلك الجيلي في الجالية اليوم الموجودة في فرنسا، ممثلة في وجود جالية مغربية اليوم شابة متطلعة حصلت على تكوين علمي كبير مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وقادرة على الولوج إلى ريادة الأعمال في الساحة الفرنسية، خاصة أنها تفتح لها أبواب السوق الأوروبية وتكون لديها كذلك دور مهم في ربط الجسور بين الساحة الأوروبية وبين المملكة المغربية.
7: العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا تعرف إذن دينامية متواصلة تجعل البلدين ليس فقط شريكين في التجارة والاستثمار، بل فضاءين تتقاطع فيهما الشراكات ورؤوس الأموال والخبرات المغربية والفرنسية. باريس، يوسف لالالي للإذاعة الوطنية.
2: دوليا، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلتان وامرأتان في غارة جوية نفذتها إسرائيل منتصف الليلة الماضية على شقة غربية غزة بحسب معطيات الدفاع المدني. من جهتها أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش استهدف قياديا بارزا في حركة حماس، ولم يصدر بعد أي إعلان من الجيش في هذا الشأن. نزل عشرة الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع مدريد ومدن إسبانية أخرى على خلفية

0: الأخيرة، حيث استهدفت الضربات الروسية الجسور بشكل ملحوظ. من جانبها تشن أوكرانيا بانتظام هجمات على مصافي ومخازن النفط في روسيا، ما تسبب في أزمة وقود هذا الصيف، إضافة إلى استهدافها لمستودعات تجارية وسفن شحن وبنى تحتية. بهذه الجولة في الأنباء الدولية نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. إليكم تذكيرا بالعناوين: من أجل الحسم في طبيعة التحالفات الممكنة وموقعها ضمن خريطة التشكيلة الحكومية الجديدة، أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية تعقد مجالسها الوطنية اليوم. المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يفوض بالإجماع لفاطمة الزهراء المنصور رئيسة الحكومة المعينة ومنسقة القيادة الجماعية للحزب للحسم في أي قرار بشأن التحالفات المقبلة. دعم متواصل لملف وحدتنا الترابية بعد توالي المواقف المؤيدة لمخطط الحكم الذاتي أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإشادة دولية واسعة بالقرار 2797. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: أحمد، ما كان صاحبك كاي؟
3: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
2: كيفاش ما فهمتش؟
3: هذا المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
3: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
2: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
3: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
2: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
3: ايوا
2: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراستي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة مواعيد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: فرصة. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إعلان يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: يقولي جاني لساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني لساق مخلاني
1: جاني لساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولوا لساق من اللي جاني رحمة الله.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفن الماضي
2: دفن الماضي
3: دفن الماضي
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غ...

0: அல்ல. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.
1: الحلقة 11.

لم يعد هناك ما يشجع الاعتراض على التحاق محمود بالمدرسة، فقد ضل بالكتاب حتى تجاوز سنه 13 ولم يستطع أن يحفظ القرآن ولا أن يتقن كتابته. وكان الفقي الجبلي يائسا منه أكثر مما كان الحاج محمد، إنه يعرف نقطة الضعف في الحاج محمد والعائلة إزاء محمود، ولذلك كان ينتهز كل فرصة لينتقم منه انتقاما مريعا. كان يدمي كرامته حين يكون غير مغتاض فيطلقها في وجهه ساخرا: ود الخدم ما يربح ولا يربح ليا عجبه. وكم كانت رجلا محمود ورأسه وظهره هي المثل الواضح لكل متهاون أو متكاسل أو بليد أو متأخر عن موعد فتح باب الكتاب.

0: محمود، كيف وجدت المدرسة؟ على الأقل لا تجد في المدرسة اقتل وندفن. محمود، حاول أن تحفظ جيدا في المدرسة.
1: أمي، نحن في مدرسة أبناء الأعيان، وجميع الأطفال يلبسون ملابس جميلة، وأنا...
0: المهم أن تكون متفوقا في الدراسة.
1: الأستاذ نفسه ينظر إلي نظرة خاصة، وليس كالفقيه الجبلي، ولكن هناك شيء يجمع بين الأستاذ والفقيه.
0: الأستاذ سيقدرك عندما تتفوق على أبناء الأعيان.
1: أمي، عبد الغني يربح أموالا كثيرة.
0: أنت أيضا سوف يكون لك مال كثير إذا عملت بجد.
1: لست أدري كيف يستطيع أخي عبد الغني أن يربح كل هذا المال، وهو يستطيع أن يشتري كل ما يخطر بباله.
0: أنت ستكون مثل عبد الرحمن.
1: صحيح، عبد الرحمن يتحدث عن أشياء أخرى غير المال. رأيته مرة يجيب والدي ويتحداه. أنا أيضا سأحصل على نفس الرتبة في المدرسة. أمي، لقد بدأت أفهم دروس عبد الرحمن وحتى بعض كتبه. سأكون مثل عبد الرحمن.
0: محمود، دع عنك كل هذا الآن، احفظ دروسك سأتركك.
1: نعم أمي.

عبد الرحمن برأسه وقامته ولونه والكتاب الذي بين يديه بما يختلف عني، ونحن من أب واحد وأم واحدة. لا، أمه ليست أمي، ولكن ما الفرق بين أمي وأمي؟ لوني ليس أبيض كلونه، صحيح، ولكن من قال إن البياض هو الأرقى، هو الأسمى؟ الأطفال يقولون قد الخدم. ماذا يعرف الأطفال؟ أمه خدوش تكرهني، لكن أمي ياسمين تحبه. عبد الرحمن يعاملني كأخ صغير، لا يكرهني، أخذ يحترمني منذ دخلت المدرسة. أسأله أحيانا فيجيب كأستاذ صغير. عبد الرحمن أخي وليس شيئا آخر. ومن هو عبد الغني نفسه؟ ابن خدوش ليس ابن ياسمين، وماذا في ذلك؟ خدوش، ياسمين، المهم أنا محمود بالحاج محمد التامي.

0: كلما رقعت هذا القميص من جهة تمزق من جهة ثانية. أوه لا يهم، فهذا على الأقل يملأ بعض الوقت. ياسمين، ياسمين، هذا وقت مجيء سيدك، أحضري العشاء.
1: نعم سيدتي.
0: ضعي المائدة أولا.
1: نعم سيدتي.
0: لا تضع القدر على النار حتى أقول لك ذلك.
1: نعم سيدتي.
0: أسرعي.

خدوش، ياسمين، إحداهما تأمر، ثانيتهما تلبي. لماذا؟ ليتني أجد جوابا. حتى الدفتر والقلم، لا بد أن تتدخل خدوش لأحصل عليهما من والدي. شيء ما يحتاج إلى التغيير، شيء ما غير عاد في هذه الدار. خدوش، ياسمين، سيدة، خادم، في الأول.

0: هذا النسيم الغربي المعتدل لو هب بعض منه في حفل زفاف عائلة الحلو.
1: صيف هذه السنة يبدو حارا جدا.
0: ومع ذلك فقد كان حفلا رائعا. تصوري أن العروسة نزلت من الدور الأعلى إلى الدور الأسفل في نفس المنزل لأنها بنت عم العريس، تربت معه في منزل واحد. لم يجد والد العريس صعوبة في اختيار عروس لولده.
1: ابن عمها أحق بها. أرأيت؟ لو كان لأخيك سيد الطيب بنت في مثل سن عبدلاني.
0: لو كان. كان الطعام لذيذا، وإن كانت بعض قطع اللحم بحاجة إلى مزيد من الطبخ. حضر تقريبا كل أصدقاء عائلة الحلو، حفلة هائلة، فرح.
1: ونحن متى سنفرح بعبدلاني؟
0: عبدلاني؟ عبدلاني ما يزال صغيرا.
1: صغيرا؟ لقد بلغ 20. هل تزوجت أنت بعد 20؟
0: أين تلك الأيام؟ لكن عبدلاني لم يتجاوز 18، وهو لا يزال غير مستقر في دكانه، لنترك له الفرصة ليتمكن من رجولته.
1: الله يحفظك له ويمتعه برضاك. الزواج سيدفع به إلى الاستقرار، وأنا أرغب كما ترغب أنت أن يعمر بيتنا. كم أحب أن تجلس حولي العرائس، وكم أحن إلى رؤية أطفالهن الصغار. ما رأيك؟ تريدهم صبيانا أم صبايا؟
0: هل تريدين أن تصبحي جدة بسرعة؟ ما تزالين عروسا شابة، فلماذا الأحفاد والحفيدات؟

0: سيد الحاج، في كل مرة أطلب منك الرد عن اقتراحي بزوج عبلاني، تظل تمهلني.
1: أنا لا أعارض فكرة الزواج، ولكني أريد فرصة أفكر فيها ثم أقرر.
0: لكن تفكيرك طال سيد الحاج.
1: المهم دع السر بيننا، لا أريد أن يعرفه أحد وخاصة عبد الغني، لا أريد أن يسمع ولو كلمة حول زواجه.
0: كما لو ألقيت سرك في بئر سيد الحاج.
1: المهم أن نجد السهر المناسب.
0: ولا بد من عائلة تتفق مع المركز الاجتماعي والمالي لعائلة تامي.
1: بالردى، الحلو، بالكيران، الصقلي. عندما يتزوج ابن عائلة غنية يجب أن تكون الزوجة من عائلة أغنى.
0: أغنى؟
1: الزوج لا يستغل غنى زوجته، ولكنه لا يمكن أن يعيش مع امرأة ليس وراءها مال.
0: المهم هو المركز الاجتماعي والسمعة الطيبة والعرض.
1: الأهم ما يملكه والد العروس من أرض، من دور، من تجارة. عبد الغني لا يملك بعد ما يقابل به هذا الغنى. أنا أملك. عبد الغني ما يزال طفلا في مقتبل العمر. أنا الضمان الحقيقي لما سيملك في المستقبل.

0: سيدي سيدي الحاج، هل قررت أخيرا؟
1: اخترت لعبد الغني بنت الحاج عبد اللطيف التازي.
0: سيدي الحاج، أشعر بدموع الفرحة تغمر عيني. عائلة التازي بغناها وثروتها وسمعتها الواسعة العريضة.
1: اقتربي.

0: شارك في هذه الحلقة حكيمة بناني، خديجة الخياطي، رشيد ناجي، محمد الكغات. إلى اللقاء في الحلقة الثانية عشرة.
1: تفنى الماضي،
2: تفنى الماضي،
3: تفنى الماضي،
4: تفنى الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

كوزا، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق

فقد جبرنا حد برد من الجريم بنيته، لقد جبرنا حد برد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
4: مستمعتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الداخل وادي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كيبلغ طوله 667 كيلومتر، فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة داخل وادي الذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل دياله. كيسعدني كيفتكم أنني نستضيف معي ببلاطو إذاعة الداخل الجهوية الشاب محمد أحمد عمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا، واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي ركمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حملنا مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
5: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخل على تشجيع الشباب جهة الداخل وادي الذهب بإقليمه سواء إقليم الداخل أو إقليم أوسب.
4: سي حملنا ننظر منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حاملنا؟
5: والله محمد أحمد حاملنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل لمجموعة شركات في مجال طبيعة الأحياء البحرية المنضوية تحت لواءها سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي. جميل. الحمد لله راهو شيء كبير مفرخة لجهة داخل وادي الذهب. وبالإضافة إلى ذلك راهو رئيس جيو تينيغير التجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير، وإضافة إلى ذلك مسير شركة الداخل سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع طبيعة الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في المجال ونتبع معهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
4: ما شاء الله، إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينا اللي هي مهمة جدا. طيب صفتك سي محمد أحمد حملنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشنه الأهداف اللي تم تصطيرها من إحداثه وإنشاء هذه الجمعية المدنية بداخل اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
5: بالنسبة للأهداف مجموعة من الأهداف من بينها لا الحصد، ما نجي نسالها كامل ندير لكم برنامج، لكن الاساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطه تحت لواء الجمعيه، تنسيق مع المجالس المحليه ومنتخب جهه الداخل وادي الذهب حتى يوفروا الدعم الكافي، تكوين وتاطير المنخرطين يعني في مجال السلامه البحريه وفي مجال التعامل مع الابحار في ياسر المسائل، بالاضافه الى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنيه والدوليه في الداخل، ومؤخرا كاع اليوم كانوا تواصلوا معايا المنظمين ديال الملتقى ديال الداخل سي فود اكسبو اللي عاد سنويا داف الداخل تحت الرعايه الساميه صاحب الجلاله، وفي نفس الوقت مثلا نسق هما اللي مع حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانيه بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في اكادير اليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر الملتقيات.
4: عندكم كبيرة. حضور نوعي ما شاء الله. ما
5: والله حق بعد.
4: طيب وشني اهم انجازات هذه الجمعيه كقيمه نوعيه مضافه وبالخصوص في مجال ديال تربيه الاحياء المائيه السياحه منا؟
5: بالنسبه للقيمه المضافه اللي درتها مؤخرا الحمد لله هو تنسيق مع مجموعه مستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي، ومؤخرا كنت في زياره لسويسرا كنت في جنيف اللي عاصمه اقتصاديه وسياسيه معروفه العالم، يشجعوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية، كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله وشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبداو تدريجيا لي برودوي الإنتاجات ديالهم يمرقوا، وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس اللي أنا حتي تعتبر المورد الأول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا.
4: عادة كيصدروهم هما.
5: هما يوصلون
4: لهم. هادشي بيض ديال.
5: صغير. ما تبارك الله ما يقد كاع يبان. هما اللي نعودو حنا نكبروه هون هو القمة المضافة ديال جدة خو الذهب يكبر فيها بالعجلة هذا الشيء.
4: جوها مناسب.
5: جوها جد مناسب. فرنسا فهم يخطي عامين إلى ثلاثة. هما خطي تبارك الله لا عام يكبر.
4: طيب أظن استضافتك السي حمنا فرصة يكنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها تصدير الخارج بالعملة الصعبة، إذا أشنه المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهتها السي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنه الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
5: والله بالنسبة لنا نبدأ بأنواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال ولي زويتر ولي مول ولي زالك.
4: هذيك الباجور رويال حتى هي داخلة
5: هي حق بعد داخل في الاستزراع.
4: إذا هادو هما الأصناف
5: اللي كاينة حاليا.
4: أييه.
5: ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف، بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها منها الطبيعة، وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
4: نعم أيوة. وهذه العملية
5: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأن المعادل المائي للزراعة يعني تربية دي زويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء.
4: الماء
5: كي تحاتي الماء تانيت بهم لا يموتوا، دابا حنا خاصنا نتم دائما تراقبهم وتبدل ديك لي بوش وتنقيهم باش ما يلصقوا عليهم دوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا يعني ما ياكلوا شي، خاص دائما المانتونونس والإصلاح والمراقبة وهذا تدخل في مجموعة
4: وديك الرعاية البيطرية إلا كان كيف ربما الحيوانات الأخرى اللي قلتي
5: فعلا فعلا ضروري بالنسبة للرعاية خاصك دائما المنتوش تحكم النوعيات وتديهم المعنيين بالأمر
4: وما يكونش معرض مثلا

0: الأنواع الرئيسة؟
1: والله أهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع الأسماك اللي هي بيسكيكولتير، تربية الأسماك اللي هي بحال التلابيا والقارون والسلمون، هادو هما الأساسية اللي تندار في أحواض تربية أحياء البحرية، تندار في أقواس هي في أقفاص عايمة. وكاين تربية الرخويات ميلسيكولتير، يعني زراعة تكثير المحار اللي هما لي زويت البلح
0: هما
1: البحر
0: دوك لي
1: الليمون
0: زويتر
1: الصدفيات
0: المحار.
1: الأخرى بصفة عامة، الأكياس الشبكية، لأن هما فيهم أنواع، كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي أوف شور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهلة وأقل تكلفة، هي غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانية اللي تكون في الفندق ديك تكبر بالعجلة، اللي هو الاختلاف بيناتهم. وبالإضافة إلى ذلك مالي كما قلنا كاين هاو المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتير، كاين حتى اغريكولتير اللي هما الطحالب، مجال
0: دي كارلغا كولتور، هذه ديال الطحالب.
1: الطحالب يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائية، مستحضرات التجميل والمنتجات مال الصيدلانية والصناعات البيولوجية.
0: الله يربحك، لي اول مره نعطاه هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقه، كنشكرك سي حمنا. طيب، كما هو معلوم وانت ادرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا، جهه داخل وادي الدهب، كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئه اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا، اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا. كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربه ولد الميكان، طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف. واساسا ندور نعرف شنو هو تصورك حملنا او اقتراحاتك، بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانيه ومعرفتك، اقتراحاتك حول كيفية جعل مجال تربية الأحياء المائية أنها تؤدي هذه الوظيفة.
1: والله بالنسبة لأهم شيء خصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال طريقتكم معقلنة ومضبوطة وعدم تلويث مياه البحر، يعني شخص ياك ما يدخل البحر تأكد عن الموتور ياك ما يجدي من ليسانس ياك ما خل...
0: باش
1: بالنسبة
0: نحافظوا على البيئة
1: البيئة،
0: المحيطة بذكاء.
1: وإذا كان شيء ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر تعود عنده ميكا يجمع فيه الهواء الزبال اللي كانت عنده، إن يرجع يطرحها في بلاصة
0: لأن
1: مخصصة
0: هذا
1: لها
0: كيأثر سلبا على
1: على
0: المردودية
1: المردود
0: ديال
1: ليش على المنتوج،
0: إنتاج.
1: انت
0: صحيح.
1: المنتوج اصلا يعيش هذا، خصوصا عندنا هو لي زالد. وبالنسبه لي زويتر وليمون موقف مزاج على الاسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلهم ديالهم،
0: هادو
1: نحن
0: حساس عندهم.
1: حساسين ويفلتروا البحر، لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها،
0: صحيح، برافو
1: يعني ما
0: عليك،
1: هم اللي
0: مزيان.
1: يحاولوا يميزوا بينها واللي يتسموا هما ويتسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعية لها.
0: طيب، نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه. شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشنو هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتخدمها الزبناء حملنا؟
1: والله بالنسبة لهذه الشركة من خلالها نقوم بتأسيس الشركات بصفة عامة في مجال الأحياء البحرية، السياحة، الفلاحة، خدمات، كل شيء، ونقوم نعدل السجل التجاري لرسل دو كوميرس، وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسة الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
0: اذا هذا الدبلوم ديك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية
1: سياسية
0: مساعدك اكثر.
1: والله، وحاكم ولي ماستر في القانون العام والعلوم السياسية، وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص، إجازة
0: جميل.
1: في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
0: تبارك الله. وطبعا تقد تتواصل مع الزبناء سواء داخل جهتنا او خارجها، وتح خارج ارض الوطن، كيف تهدوا لي مثلا في اسبانيا في
1: والله دائما تواصل معهم، مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفية تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
0: ما شاء
1: والفرنسية
0: الله عليك.
1: والإنجليزية.
0: وهذا هو النموذج اللي ندوروا اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهذا القدوة وهذا الاهتمام واخذ روح المبادرة. طيب سي حمنا، ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبة ويدوروا يستثمروا في مجال تربية الأحياء المائية، بحكم انك انت فاهم

0: تعانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هنا شنو هي نصائحك؟
1: والله أهم نصيحة هي الصبر، يعني كي ياسر من الشباب من منطقة هنا والله الساكنة
0: يدوروا
1: يدخل
0: من
1: منتوج
0: الأول،
1: اليوم يربح اليوم،
0: ما يمكن
1: راه ما يمكن ضروري تقوم وطيح تقوم وطيح تقوم وطيح، يعني الرجال يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري الرجال يصبر فيه راه نتيجة شوية زينة أرباحه ياسر. يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، يعني اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع ذا المنتوج الحي، لأنه يعني هو مو منتوج ميت والله جمال، لانه يعني هو يتفاعل معك كما تتفاعل انت معاه، لا خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثلا منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تملاه
0: إذا
1: تسدك معاه
0: التعامل
1: المنتج
0: ديالك هو اللي
1: هو اللي
0: كيحدد
1: يعطي النتيجه.
0: صحيح.
1: والله
0: مزيان، الله يعطيك الصحة. طيب سي حمنا، بصراحة الحديث معك كشاب ابن هذه المنطقة مفيد جدا، وبصراحة كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك وموليت مبادرتك النوعية وترافعك، معروف في السحاب ترافعك الشرس عن مجال تربية الأحياء المائية، ويكن نهض بها بجهتنا كرافعة للتنمية المحلية. للأسف ونحن على مشارف نهاية هذه الحلقة، إلى عطف كلمة نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش به بصراحة.
1: والله مشكور حتى بالنسبة لي، نجدد تشكرات الإذاعة الداخل الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية والله مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجه هم اللي بصفتي رئيس هي الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، من دون أكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا، اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي في رم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات دعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي صدف إياس، وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل التي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق قطاع ما يعاني مشاكل كما كان ذا القطاع، وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه لي فورنيسور ديال دول المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش تعود نتوفروا، وخصوصا
0: تكون
1: ذا المجال
0: المنافسة
1: صاعد
0: اللي تكون في صالح
1: منافسة
0: المستهلك.
1: شريفة، ويعود مولي خصوصا جهة الداخل وادي الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية، يعني ندعو جميع المستثمرين ذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة
0: ويوفر
1: ديالها
0: فرص الشغل.
1: فعلا، وإضافة إلى الإعانة المعاناة اللي يعانون منها الشباب كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين خاص يسوقوه محليا
0: يواكبهم
1: يواكبهم،
0: ويدعمهم.
1: إذا من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، يعني كما تاخذ ديجا نسق مع مستثمرين من برا، راه ما يمكن أول تجربة تمرر المنتوج برا تعتبر فيه مشاكل إذا كنت
0: إذا
1: تخسر مع برا،
0: ضروري خص
1: خاص
0: يتشد
1: ضروري الإنتاج
0: بيدك
1: الأول هاي الأول
0: صحيح.
1: والثاني إذا الثالث كاع يعود لا محلي هون، نقعد يعني مثلا ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعودوا نطلعوا لبرا إن شاء الله. وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة الداخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
0: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حميدان. مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا واياكم لختام هذه الحلقه اللي حاولنا من خلالها اننا نفتح نافذه على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربه شاب ما شاء الله عليه اختار انه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة الداخلة وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة الداخلة وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات، وأكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر، ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة، لأن هذا حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة، وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب بأكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حامنا، وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه، احسن فرجه.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على طفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل، مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا، فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا، نانا مثلا، قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك، أقول بشأن طفلك بعد التحدث معه، راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن

الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.5.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين.

0: والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الدرجة. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
0: إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026. إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: في رياضي الأدب الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. ما زلنا معكم في رياض ومروج الأمثال الشعبية، وحقيقة لا نقول لكم مثل نركبوها على هذه الكلمة عن هذا بعد اللي ما صبر وينفضح. هذا المثل يحس على القناعة وعدم استجداء الآخرين. هو اللي يقول فيه الشاعر: حادث طلب حادث شيلك ينفضح، ويعود بلا مان وانت على اللي ما طلبك حح، يا انا لله غضبا. عندنا مثل اخر يقول: الدهر القاد وشين. ونفس له انت ايضا لا واحد من الامثله نسوقه معنى الاخر، ينضرب للصبر على حوادث الدهر وتقلباته. وعندنا مثل اخر يقول: الشاري الدون بالهون، قايل عنه غاب وهو مغبون. هذا المثل حقيقة فيه نوع من التربية لأخذ الحيطة والحذر. في المثل اللي دور الشخص اقتنائها، هو اللي يقول فيه الشاعر: ما دورت الزايد منه دون خفت الشاري بالدهن. بالهون يدور الشك انه غاب حد وهو مغبون. وعندنا هاي دائما تخلق لقاء لا حد مثلا غاب حد في الشراء ولا البيع، لا حد مدوخ، وهو هي اللي نجيبه في المثل نقوله مدوخ. ينضرب لمن شعر بدوار أو صداع أو ملل لفقدان دواء أو مادة يستعملها. المقصود به هون هو أدواخ الشاي

يعني نقول إلى عاد ما تيه قبل الراس، والله تسويك والله شي ذاك نبت. يقول فيه الشاعر: ما نشرب كون في كاس واخ، ماني متعلم باد واخ، الملهى عندي ما مساخ، عندي براد اصبعي وانتي ما هم مسباخ، قاعد بينات ارباعي. هذه عندي براد اصبعي، احنا عندنا مقاييس كانوا اصلا عند الفيضان، نقولوا براد ثلاثي وخماسي وسباعي وتساعي، وهذا يعني نوع من المسائل للناس اللي هي اللي ينصب لها من نوتاي. يقول فيه واحد: براد ثلاثي ملاهي لا نترو، على ماله رازي والمفتول وسكرو. حتى براد سباعي هذه يعني صب لسبع رواقي. وعندنا مثلا نقولوا كبيرة فيه كرشي بعد، ينضرب لمن لا يكتفي باليسيري. فيه يقول الشاعر: براني وراكم نمشي، في الناس مسمع وذنيكم، جيت مكبر فيكم كرشي، قايل شي ثمين عليكم. وعندنا ايضا مثل يقول: احذاك بعد فباس اربى من حلمه، ينضرب في البطء. وفيه يقول الشاعر: علي عالي في منين الخيل تسوق، لعدوه في العدو ما يرحم، اشطر في الشيله من البروق، واربى في الشله من الحلم. وفيه ايضا يقول احد الشعراء الحسانيين: مساوي في الجري ام العود، ما هي محكومه باللجمه، هي وبريضين اليهود، معرقب وربه من حلمه. وعندنا مثلا يقول فلان بعد مغمس فيه الاظفار، ينضرب لمن يسخر من شخص ويحتقره. وعندنا ايضا مثل يقول: درجه ما تنهان، وهي اللي ورد فيها المثل العربي، الدرجه لا تهان، يضرب لمن له مكانة عالية لا ينبغي أن يدنسها. وفيه يقول الشاعر: مول الملك الحي السبحان، تبارك وتعالى درجة عاطها، ما تنهان مجابر حد إلا كال. عندنا مثلا نقوله فلان، منين يقول لنا حد كلمة مثلا والله خبر سمعناه، نقوله أح رشخت والله مرشخ، ينضرب لمن يرفع الخبر لمن يعلمه ويحصل حاصلا. يقول فيها أحد الشعراء: باقي ياسر مشي مزال، فهم متعدل ما قلتو، ذا لا قلتو لا هي طوال، ونعود مرشخ وتركتو. وعندنا مثل يقول: متعلم بكلك إلى شافك ينسلع. وهذا المثل ينضرب لواحد مثلا يبتز الآخرين ويأكل أموالهم بالطمع. يقول فيه الشاعر: الحسان لكن تعطي له للسمع، من ليلك لموديلك، عاد اللي شافك ينسلع به الخبرة وهو كيف. عندنا مثل يقول: عريان يصوع مجرد، هذا المثل ينضرب لمن يلتجئ إلى من هو أحوج منه. وفيه يقول الشاعر الحساني: يوم السترة من ذاك الشد، رجحان يوم يجي جيعان، من الخلق يصوع مجرد، من ليتام راية عريان. هذو كلهم في مجال الشكر. عندنا أيضا كلمة نقوله فلان في عريش الغراب، ينضرب لمن علت به مرتبته أو مروءته أو على شأنه. وفيه يقول الشاعر الشعبي: يا راس عريش غرابها، يا باشتها وانباها، في مروتها ودابها وفي شدتها ورخاها. وعندنا مثل ثاني يقول: اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. وهذه الأمثلة الشعبية كاملة على قدها ما يغيب عن الذهن، على أنها أدوات تربية، لأنها كانت هي اللي تحل محل التلفزة اليوم، وتحل محل الردو، وتحل محل كل شيء، لأن كان زمن خالق فيها لهذه الأمثلة الشعبية، وتقعد الناس وتعطاها وتشرح معانيها وتستفاد منها. هاي نقول اللقمة اللي تغصص خير منها الحيس. هذا المثل يكنى به عن عدم الاندفاع في المسائل دون تفكير في عواقبها. وفيه يقول الشاعر: العافية تعمر والثانية تدمر، والعاقل يكيس، والله العاقل يقيس قبل ما يغيس، ما تعرفوا الوسيقة ولا تعرفوا الشر، واللقمة اللي تغصص خير منها الحيس، لو كنتوا تعرفوا الوسيقة توسقوا الصبر، ولو كنتوا تعرفوا الشر تشاروا بليس. لم يقتصر الأدب الشعبي على الأمثلة، بل تطرق إلى المسائل الأخرى كالنصح والأمر بالمعروف. وبين يدينا الآن
هذه المقطوعة الش

الشعرية الحسانية، يقول صاحبها: يا نتوب احمد ذاك الفات من أمرك طمول الصفات، التفسه وتعيني التفسه وتعينك كم شات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية دخلوها الشيبات، هي زاد وذاك فطن عيب. نترككم مع راحة موسيقية ونعود إليكم بعدها إن شاء الله.

لم يزل الأدب الحساني رافدا كبيرا من روافد الأدب، حيث اشتمل على كل الألوان الطيفية أمثالا وقصصا وشعرا ونقلا وحكايات، وكثيرا ما يقع اقتران أو تنظير في مجال واحد أو بين فنين يترجم واحد منهما الآخر. وفي هذه القطعة نأخذ نموذجا وقد أتينا بها قبل وقت، ولكن مدلولها ما زال حاضرا لدينا. هذه القطعة نموذجا يحمل أكثر من دلالة. يقول الشاعر: يا نتوب احمد ذاك الفات من عمرك طمول الصفات، عتف سهوت عينك كم شات، والراس زراق وفيه الشيب، واللحية داخلها شيبات، هي زاد ذاك فطن عيب. في هذه القطعة حث للنفس على التوبة وتدارك ما فات، والتنبيه على أن الأمور لا تستقيم على حال كما قال الشاعر، ولا تدوم على حال تكون به كما تلون في أزوابها الغول. ويقول فيها: أن نذر الهرم بدأت تغزو شرخ الشباب، وهناك أمثلة تبعث على الأمل وتجعل المرأة يعيش عليه، وتلك سنة الله تعالى في خلقه، حيث نجد الإمام أو الشاعر الطغرائي يقول في قصيدته لامية العجم: ما أضيق العيش لولا فصحة الأمل. ونجد الشاعر مروء القيس بن حجر يقول في قصيدته: ألا إن بعض العدم للمرء قنية، وبعد المشي

موت هلا حلت فمه شخرة. ويقول فيها الشاعر الحساني: يلي كرمك ما عنده فوت، نختيرك تعطيني شخرة، واطرح من هذا قاع الموت الا حلت فمه شخرة. هذا البيت فيه جناز جميل جدا، يتضمن طلبا، طمع طبيعي طمع يريد شاة أخرى، لعله لزمه عيد أو عليه معروف، وينبه صاحب الطلب الموجه إليه أن هذا شيء بسيط جدا. ولم يزل الأدب الحساني يعالج الأمور علاجا جميلا هادفا هادئا، يتناول من كل طرف ويرم من كل شجرة أدب، كالأمر بالمعروف والحث على الإنفاق وإصلاح ذات البين إلى غير ذلك من المقاصد المحمودة. يقول أحد الشعراء الحسانيين: الدنيا ما هيش وديار، الدنيا تعقب رد أخبار، نعرف عام في هذا الأفطار، والعيد وآشور أم أحور، علي طربي كل نهار، وفيهم طربي منشي مجبور، بين مهد زويرة الأمهار وقويعة وعلاب تيبور. هذه القطعة الشعرية إذا أردنا إسقاطها على مثل حساني نجدهم يقولون أبقى رد أخبار، وهو الذي يقول فيه دريد بن الصمت: وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد عالج الأدب الحساني الأمور علاجا، وهذا يعطينا دلالة على أن سعة علم هؤلاء الآباء والأجداد الذين عمروا هذه الأرض وخاضوها طولا وعرضا، متمسكين بأصالتهم وأنفتهم وعنفوانهم، كل تتبع الخطى التي وجد فيها أو وجدها منشية له. وفي هذا يقول المثل: اللي خلاله أبوه تعب يتعبها. ويقول فيه الشاعر الحساني: نجيب صلاتي بضوية ونجيب الصوم على حاله، هذه هي حرفة بوية وحرفة بوه اللي خلاله. وبهذا القاف أقف معكم عند الراحة الموسيقية، وسأعود إليكم بعدها.

عدنا إليكم بعد الاستراحة الموسيقية في قراءتنا لهذا الأدب قراءة متأنية، نلاحظ فيه جمالية السبك ورقة الأسلوب وعذوبة الألفاظ، ناهيك عن تلك الطفرة اللغوية واللحمة الحكمية. وأنتم تعلمون أن لدينا مثلا شائعا يقول ركوب بكر التخمام. ركوب بكر التخمام مسألة عد الهرجاج مثلا ما خمم فيها كثيرا، يقول فيها أحد الشعراء قبل تجيكم بكر التخمام هي والله قارح وتجيك ما شديت مع حد كلام من حد في جيها وتروسيك عنك داير دار السلام ومراتي حكوا وذنيك. نعرف أن هذا كله تام عندك فيه بلد لا يربيك. وقد عالج الأدب الحسني وخاصة أدب الأحاجي والأمثال والحكم والحكايات كل الأشياء، وفي هذه الأشياء نجد نوعا من التربية والحث على العمل والاقتناء والحث على التركيز. مثلا يقول مثل الحساني يحك وذنيك وهو عبارة عن شدة القرب في الاقتناء، نقوله اشرب الغلة وانفخ في الخلة. هذا المثل فيه الحفاظ على الملك والحفاظ على الصحة، وفيه أيضا نوع من التوأدة عندما يترجى يقتنى مسألة يعرفها كانها صالحة والله ما هي صالحة، كل مسألة له يعدلها يتريث إلين يعرف كانها صالحة له والله ما هي صالحة له. وبهذا المثل أنهي معكم حلقة اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة، وإلى أن ألتقي وإياكم طاقم الحلقة يتمنى لكم سماعا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في رياضي الأدب الحسن.
1: تعديد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

فرصة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: محمد ما كان صاحبك هاي
1: إلك تيجي معول على شي وثيقة إدارية عول على قهيوم من تحت الطبلة
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي
2: إيوا أنت شنو درتي
1: وفي النظرية ديالك اش غندير أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: وبلاتي أخويا دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسك اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لها.

0: الغرض 05 37 71 88 88.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
1: إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراسة اش درشك القضية ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فرصة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: في المسكوتة يعني في الكيك. يمكن الطفل ما كياكلش الباربا، يمكننا نديرو عصير ديال الباربا، نعصر الباربا ديك الماء ديالها نديرو في الكيك. يعني هاد الماء هادي حيل اللي يمكننا نوصلوا بها التغذية السليمة للأطفال ديالنا.
1: يعني يستفاد من جميع الألياف وبطرق مختلفة،
0: بطرق يعني حيل مختلفة،
1: حيل مختلفة. نعم
0: الواجبات تكون فوق فوق الشيفت، الولد اللي يجي من المدرسه نحاول ما امكن الام تكون موجوده له الطبله ديالو ديال الغداء. يعني شلاضه،
1: يعني هذا النظام الغذائي
0: اهم حاجه،
1: الام هي المسؤوله عنه بالدرجه الاولى.
0: بالفعل، لان الطفل ملي كيجي في الغداء شحال كنعرف امهات الولد كيجي مع 12 الغداء مازال ما واجدش، كيبقى الولد كياخذ اي حاجه، يقدر ياخذ شي حاجه اللي ماشي صحيه. انا نحاول ولدي كيجي مع 12 نوجد له الماكله ديالو، نوجد له العصير ديالو، نهيئ له الطبله ديالو، هو يجي مشتاق انه ياكل، لان كيجي فيه الجوع وفي نفس الوقت كيلقى الحاجه اللي كيبغي هو ياكل. ونحاولوا ما امكن داك البوتي اللي كنعطيوها للاطفال ديالنا، نحاولوا ما امكن نتفادوا داك البوتي اللي فيه مواد مصنعه.
1: بعدو منهم هذه السقاطه
0: من الاحسن نديروا زبيب للاطفال ديالنا، نديروا قرقع، نديروا اللوز، نديروا حتى الا ما كانش الطفل كياكل بهذه الطريقه نجيبوا داك اللوز والقرقع نطحنوه نخلطوه مع المربى يكون طبيعي ونديروه في الخبز الطريف ديال الخبز ديال الدار. يعني كياخذ المقويات ونفس الوقت واحد الحاجه اللي كتفيد الجسم ديالو.
1: ما فيها بس الام الاخت حوريه تعلم ولادها يعني الفوائد اللي هي صحيه بالنسبه لاجسامهم.
0: فالنصائح راه كتلعب
1: دور فعلا، تلعب دور مهم.
0: وما نعنفوش وليداتنا بالنصائح، ماشي ان لا نوصلوا له بطريقه ذكيه، نوصلوا المعلومه يعني صحيحة وفي نفس الوقت بطريقة ذكية وتوصل له ويعني ويقتنع بها الطفل، لأن الطفل راه
1: بلا ترهيب بلا
0: أسلوب. لا ما نرهبوش وليداتنا، يعني الطفل خصهم يعرفوا أي احنا أمهات ربينا وليداتنا، لأن الطفل ما كيترباش بالعصا ولا بالعنف، كيتربى بالأسلوب. الأسلوب هو اللي كيربي الطفل ديالك.
1: يعني صحيح. نعم.
0: الصباح شوف شنو كيدور في الدار، شنو الطريقة اللي كتعامل أمه، كيفاش كتعامل مع الدار، كيفاش كيتعامل مع، يعني هذه اساليب منها الطفل كيكون شخصيته
1: داك اللي شوف كامل اللي تربى عليه.
0: لا الشخصيه ديال الطفل تكون من البيت ديالو، من البدايه ديال التربيه ديالو. يعني ملي كينوض في الصباح مثلا، نعطيك مثال، كينوض في الصباح كيلقى مديره الفطور كتعامل الاب ديالو بواحد المعامله طيبه وكيفطر بواحد الجو هادئ بقصص يعني زوينه،
1: يعني حتى نفسيه الطفل اللي تعود احسن.
0: بالفعل فهو كيكون مرتاح انه يعيش في واحد الجو يعني عائلي ستاب، يعني جو هادئ. ومن هنا كتكون شخصيه الطفل، لان حنا داك الطفل ما غنشوفوش دابا كطفل ان نعنفوه، لا نشوفو كراجل شنو قدام من عندنا، لان ملي غيخرج الشتي غيخرج كدبلوماسي يمثل الشريعه.
1: تربى عليه من الصغر وعليه في
0: الشارع. ما خصناش نقولوا الطفل لا كبر هكا، لا الطفل الله سبحانه وتعالى يعطينا الطفل ابواه يهودان او
1: ينصران،
0: يعني ولدك
1: يولد على الفطره.
0: انت كتكونوا عندك الفطره ديالو، والله سبحانه وتعالى كيخلق فينا فطره ديال الحنان ديال الحب ديال الإساء ديال الهدوء.
1: نقولوا مثلا عندنا هنا حريه عن التربيه خير من الاصل.
0: بالفعل اخت ربيعه، لان الطفل ملي كيتعنف راه ملي كيوصل واحد لاج ديال 13 سنه وخاصه في هذا الجيل هذا راه غادي يثور عليك،
1: راه غادي يشح ولا ياتي بخير.
0: بالفعل غيثور عليك، وانت غادي لا تسال نفسك انا ما كنتش عاد غادي ترجع لان كنتي كتعنفيه وكنتي كديري، اسلوب خاطئ راه كيبقى راسخ في

0: في الذاكره ديال الطفل اسلوب خاطئ. يعني تصبحوا تضربوا تصرفقوا على صوت هو يلا بالنعس، لا فيقوا بواحد الطريقه صح.
1: حتى ديك التغذيه اللي تعطيهم ولا يستفاد منها
0: شيء، يعني خلو وليداتنا يفيقوا في الصباح باش نحل باب عليه ونصرو في المكان ونجر ونضرب، لا لا نهيئ له الجو اللي غادي يفيق فيه، نحل الباب شويه نشكلوا على الجو. وليدي المسائل يعني هاد المسائل هذه كلها راه كتقوي كتقوي يعني الذاكره، هذا النوع من
1: قوي الذاكره يعني وتخلي تنمي عنده ديك الشخصيه.
0: ماشي ان مو ودي اسالي
1: مسالي بخاطئه خاطئه
0: الله يحسن العوان، راه كاين ظروف ولكن مين نحاولوا ما امكن نكون اعصاب ديالنا قدام وليداتنا، لانه ما جيل المستقبل. نعم. لان الجيل اللي غادي يعتمدوا عليه ماشي ان العنف غادي يعطينا مثلا ضربتي ولدك ولا عنفتيه راه غيعطيك راجل، لا لا خطا. نعم. خطا نحاولوا ما امكن. التربيه راه ماشي العصا، التربيه راه بالاسلوب. نعم. وبالمعامله، كيف ما كنت انت في دار كيف ما ربيتي كيف ما تعاملتي مع الزوج ديالك راه الولد كيشجل، راه الولد كيشجل، لان هذاك الولد غادي يكبر حتى هو غيكون عنده زوجه، حتى هو غادي يكون جالس في الدار، حتى هو يكون عنده اطفال. دونك خلي ولدك يورث من عندك كل ما هو حسن وكل ما هو طيب.
1: نظام اساس اساس النجاح.
0: نعم بالفعل بالفعل،
1: تحاول ما امكن تنظم وقتها هذا بالدرجه الاولى على على الام، يتغدى في الوقت يتعشى في الوقت.
0: وملي يجي في العشيه نحاول نعطيوه عصائر اللي كترخي وينعس مزيان الولد ويفيق بكري
1: شي كامل مفيد.
0: كل شيء هذه المسائل كلها هذه اساليب، هذه اساليب اللي يمكننا نربيو بها وليداتنا. يمكن نشوف واحد اللي هو مهم كذلك، نراقبوا اصدقاء وليداتنا.
1: نعم.
0: يعني ماشي ان ولدي كيخرج مثال راه عنده صاحبو راه باه مثلا ها شكون ها شكون، ماشي ان باه هكا غادي يكون الولد. نراقبوا وليداتنا ما نولفوهمش الفلوس، لان الماده راه كتهرس التربيه ديال الطفل. الطفل نحاولوا حنا نشريو ليه ونجيبوا له كل شيء للدار،
1: لا داك اللي يحتاج له.
0: لا الاسره يعني نحاولوا ان الطفل ديالنا كيجي مشتاق للدار، كيجي حب للدار، نوري له شي حاجه اللي يجي، ماشي ان كاين بعض الاطفال ما كيبغيوش يمشيو للدور ديالهم
1: خارجه من الامهات اللي
0: نعم
1: نعم حريه خارجه من الامهات اللي تعطيه الفضل على اساس انه باش يتعود عليه يعتمد على نفسه، وربما توقع في اخطاء هي في غنى عنها.
0: هي ظنا منها انها كتعطي الولد شي حاجه وهي لا كتخسر، ما تعطيش الفلوس الولد، ما تعطيش عمرك ما تعطي لولدك فلوس، ما عمرك ما تخلي ولدك اقل محتسن معين قدام الحانوت. هذه خطا اخطاء كيرتكبوها الوالدين. ولدك علمو يجي للدار، ديك الدار هي المملكه ديالو اللي كيلقاها راحته، اللي كيجي كيبقى
1: داكشي اللي يحتاج عاد انت موفرتيه له. فهم
0: بالفعل كتوجد الحاجه اللي كيبغي، لان حتى شي حاجه الولد ما كيخلق عليها راه كيتربى عليها. لان ملي كتمشي مثلا كنشوف امهات ان وهذه النصيحه كنبغي نوصل لامهات، ان ولدك ملي ما يخرج من المدرسه ماشي نمشي به للحانوت تقول له خذ اللي بغيت ولدي. لا ولدك جيبو للدار، جيبو للدار قد يمشي فوق الطبله، نظمي الوقت ديال ولدك.
1: نعم.
0: حتى وان كانت عندك المساعده في البيت. كاين ظروف النساء كيكونوا خدامين الله يحسن العوان، دابا راه كاين كاميرات يمكن لك تقبل ولدك من الدار.
1: فعلا
0: نعرف المساعده اللي غنجيب لداري، ما غنجيبش اي مساعده للدار، لان انا غنجيب مساعده غنجيب واحد الشخص اللي غيدقل لي اللي غيربي لي ولدي. ما غنجيبش اي واحد، نعرف شنو غندخل لداري، ويكون مأساه تكون عندها ثقافه ديال التغذيه، ثقافه شنو توجد لولدي. هذه المسائل اخطاء انا كنركز على هذه المسائل لانها بعض
1: الاخطاء كثير من الامهات فعلا.
0: بالفعل اخت اسراء.
1: نعم.
0: والطفل كيبقى ضحيه، الطفل اللي كتوقع له شي حاجه راه كيكون ضحيه. ضحيه الاخطاء اللي كانت اللي خداها من الوالدين ديالو. لان دابا ملي كنشوف الطفل عنده 13 سنه 14 سنه كيخرج للشارع كيضرب الحجر ولا كيغوت ولا ما كيحترمش الاستاذ ديالو ولا هذا، هذه منين هادشي؟
1: احنا باغيين نربوا اجيال، وهذو النصائح خاص الامهات يتناصحوا مع بعضياتهم.
0: بالفعل والمشكله في ربيعه راه ملي كيوصل لاج ديال 16 سنه 17 سنه كيوليو يحمل المسؤوليه للدوله، هذا هو الخطا. لا الدوله ما دخل في التربيه ديال

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: مجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد، وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرصون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة. وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل. ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش، وقال: لا يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا. وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فبعتش في السقيلة سقيلة من الأكدار من الأكدار والحزني فبعتش في السقيلة سقيلة يا منى فبعتش في السقيلة من الأكدار والحزني من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درى لو رددت

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي. الله الله لا إله إلا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

حبذا نفحات من يمانية تاتيك من قبل الريان الريان الريان أحيانا. فقلت يا سعدي ويا أملي اسمعي.

في طرفها حور، إلا العيون التي في طرفها حور قتلنا ذو

0: قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري قلاب التيرس والزوان وانا زاد وشيات خري
1: اسكت دور

0: لا ايه غير الفال انا هزو
1: يلا لي معود على
0: الزمن احمد يلا لي معود

0: 드디어.
1: جامع البنت.

سدات بو وكو حد بو سدات ما وخا

صداتي هو مرسل الحس من اللي مقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج.

الاقدام عزمون يا قلبي فرحونك، الاقدام معايا

0: انت خريب قرمي طفلة سداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

حد بهون بعخيرو يا كون انت يا حس شام للدين وارتينو وارتينو حس شام للدين واستطفين والله دع لا إله إلا الله Thank you.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم واللي الميداح يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

اندمیت بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي

سنبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم. لا اله الا

ويشي حري قاسي يا قارئ والله ما نرقد ما جاني مبارئ ويشي

مسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا خاره

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للعنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجل السنين ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبعين وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي

الكون والأمر مختفٍ وأمر يا أمر الله مذ كان أمر يا

لست هنا دار أكواني تطرى حقيقتي ويقص في المولى تراني يا فاني وروحي يا روح الكوني فزت بنصرها.

سرها هنا تظهر الأنوار من سر سرية إذاك مدد أقطاب في كل مشهد ففي ذات عين ذات كل كمالية ففي ذات عين ذات كل كمالية في ذات عين ذات كل كمالية ونسونا دلك واري ودراحة.

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل قولا نامي حقيقة كل في المعنى وكل في الاسم وكل شابعة في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رشاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبشير وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنا كشمس الحق

عاد بكلي يا في المنه بكلي يا في الحسن بكلي يا شارع من اموري كلها وقت خاطري مني اليك وكن انسيب لاصبح في ظلي امانة راقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسو بنا ومحفوظا ادائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وعما جميع الخير في المطلق والبلد وإنك شمس الحق شرق.

ابي الحسين فكل يا شباب من امور كل يوم وقت الخاطر مني اليك وكن اسي في اصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميعا.

يدومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وماني في دومي الوما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وماني في اليمين وما لغيركم وقت خاطر مني إليك وكن إسي لأصلح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا وما جميع الخير بطيق

تبقى محقق.

المنافقة. يا مسوق نقاد التشهار ادفش ورت انتو محور وخلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بيا واظري بيا كثرتنا خبار قمزتك قمزية حية وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعينية عدت النار

0: وصل سارة.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور الباديه وقت بغيت يا غير لا كل الرويه قدرنا قاليها جاي ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت أحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من نسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيرة مغسول وانك في اللعقة لا كبصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيرة والعسى للبيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف طلع من البتيت
2: ها ايوا عضلوا القوم

لا تهتز في أغلى الأغياد عن ناقص عندي لعينك لعينك وجعت والله عادي بان حمار على عينك.

شتر سباح في تزارك بالغيوان هذا غيلس وبدرياح وهذا وهذا وهذا وهذا.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة تقليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون.

0: انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف لهي حدثنا عن إنجازه التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم مستمعاتنا مستمعين الكرام رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة الأستاذ علو فرجي. والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي اللي نظمته الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سي علو فرجي مرحبا بك في دعاة الداخلة.
2: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
1: طيب أستاذ علو، مكرت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك، وشن هي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطيه ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة؟ نعم،
2: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطني المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
1: طيب سي علو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشن هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
2: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية لهواة الطوابع البريدية تحت رعاية الجمعيات الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي. وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي أو العرض المفتوح أو العرض عبر البطاقات البريدية أو عرض مثلا البريد الجوي إلى غير ذلك من الأصناف.
1: طيب سي علو، لست أدري واش جمعيتك، وأكيد ما له تكون في مأمن عن هذا الشيء اللي ولا عاد دابا ديال القرصنة، وتعرف بأن في المعرض نعرض هذه الإنجازات، لست أدري.

0: كيفاش على مستوى جمعيتك كتحاول انكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنه اللي عاده كتتم وكيتم الركوب عليها سي علو؟
1: اكيد الجمعيه واضعه رهن الحساب ديالها على ان ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجه التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعيه واللي كتحصدوا الجمعيه في المشاركات الدوليه. وسنتابع قانونيا اي جهه معينه حاولت انها تستغل فوز الجمعيه او نشر منشورات الجمعيه بدون علمها، سواء في اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي او عبر اي وسيله من وسائل الاعلام، سواء كانت سمعيه او بصريه او مكتوبه.
0: طيب، معروف عن هذه الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة دياله، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هذه المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هذه المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل لنا أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إلى سمحتي الأستاذ علو، أشني نقط أو نقاط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هو اللي هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد جد المشرفة؟
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية، كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي، شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقاط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ مصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كنشكره جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته مع الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في السياقة أو بالأحرى في مجال السياقة.
0: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل، أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع واللي مهم أيضا.
1: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغله من خلالها في هذا العرض، وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد الساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع وبالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد الطينة بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولين من فرنسا والأخ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
0: إذن هذا الشيء كيكون مراه مجهود كبير، وأظن كتضطرت بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علو، نبغي نتهز الفرصة ديال هذا اللقاء لقائي معك عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ومن باب

0: تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن لنا معنا في الاستماع. عادة كانت تحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون تتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية. واش هاد الميداليات سعلو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
1: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقات الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية، ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربي فرج عنه ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ صافي نعيم من الديار الإسبانية.
0: إذن هذا دليل أنك ولا أرمي لك بالورد الأستاذ علو تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. ندور نسولك عندي لك سؤال، أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
1: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية بفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهواة، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
0: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذه الهواية الأستاذ علو؟
1: نصيحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين هو التحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
0: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات كيف تجمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك راهن إشارة لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال

0: مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية، كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء لهذه جديدة في هذه الهواية عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
1: وبالخصوص سي علو، انت ادرى مني ان هذا المجال ديال جمع الطوابع البريديه فيه تربيه، فيه ثقافه، فيه تواصل، فيه اخلاق، فيه مواطنه، بصراحه فيه الكثير من الاشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئه، وهذا كافي اليوم اننا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ان تعيد هذه الهوايه لمؤسساتنا التعليميه وتحيي البريق اللي كان عندنا. لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهواة ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هذا الجوانب في بناء شخصية تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندور ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشن هي مشاريعك المستقبلية؟
0: بكل صراحة الآن سنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من المواد اللي تكون نقاط قوة إن شاء الله وتطويره أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، اللي غتنظم جمعية بلارج للطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور قشتولي.
1: طيب سي علو، ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق، إلا عاد فيه كلمة نختموا بها، وأنا كنعرف بأن مورا هذه المجهودات كاين ناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
0: أولا أتقدم جزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيتو علي، اللي بكل صراحة كان قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي والله كل فعاليات الملتقى، بحيث انه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسانية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى انه كما ساعدنا في السنة الماضية وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في بيته العامر، وهذا يحسب له. بكل صراحة هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية ترفع له القبعة، وكنشكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر، كما أشكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن الاستقبال وحفوة الاستقبال، بالإضافة إلى الدكتور محمد عمر اللي هو الآخر تحمل ثقل كل هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال الضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى.

0: كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في 2026 الأستاذ الدكتور محمد عمر، اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلأنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدة كبيرة لمنسق الجمعية الحسنية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد، اللي هو الآخر كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
1: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعاتنا مستمعين الكرام إلا أن نجدد تهانئنا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولي. سي علو فرجي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا وهالتواصل عبر الهاتف من السمارة وعلى ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات، وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير وإلى اللقاء في رعاية المولى. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

بعد برامج موسم فصل الصيف، إذاعة الداخلة تضع شبكة برامجية لموسمها الإذاعي الجديد. برامج تراعي أذواق المستمعين، سمتها الجدة والتواصل والتوعية والتنوع. نشرات إخبارية وبرامج دينية ومعرفية وترفيهية. برامج الموسم الإذاعي الجديد تتخللها أطباق فنية منوعة تستجيب لاختيارات مستمعينا. برامج إذاعة الداخلة، مواعد الوفاء في جو أسري بطعم الإبداع والإمتاع.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

فأنا مفتون بالرأي حتى

عليك ففز بيدي فأنا مفتون.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهلا.